خزيارة خزيارة تنجارك توك خمابا وورن رش دا أزماني مدى بلغانا مني تقربا شكرك خدنا با كاغذ جشنا خدا مني تقري دابا ومني خليا بيرانين نشروتي مني جاوة ترى كربا كلك بلكي درين ربن جأفينا تمحروم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوه شفينة، روك بهيالا زين وشيرينة، مم وفرهات شوم لبي أفينة، خجو سيابن

هنده خباتو خوينورنج هماچا وهروا بچت هنده خباتو خوينورنج هماچا وهروا بچت يان ملت كوكو كردا بي پايتخت سينور بيجيت يان ملت

بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا

دار خراب بوته ورجو تجرى مسالف سرجانو جسده معبدالي خده ده بردك وزي قولي حصالة بيرا بيرا قالك قالك وزي جبابه

جسدي تعبت عليه خذيت بردم شبكي شمحاتي كل هيبة بالدمام عيد الهيبة.

0: سبه روجو همو دمن وبخير وخشي بن جهدارن ارتاچ كسيكو سيرفيس به المجهدار دكال سر بيلا نوتو ده نقطه 5 روج باش هيفيد كن كروجا وتفدا بخير وخشي در باسبه صباح بخير بدل ده
1: صباح بخير سيدان صباح همو جهدارن ارتا بخير وخشي بقى.

0: روجا وحما تشيكو قلو خوشي بن قهداري نار تاجارة كدن ملوا فاكريان دوي صباحا خوش دا هاوينك ولو ايرو تسيرو هاوينك خوش تابلي قو ويس بهستي دان قو وقتا اسحطاني جيهام راديو قوز بكرماي قلكي حسيام لبرنجا كي كشتي سيدان هنگر تبي وي ومقارنة بك بهاوين اي در باسبو يبتايبات
1: هاوين اتشو صلاحوي
0: قلكي فرقو جداهي هاي ايواري جي خوش يكلوت كارش خوردر كذا بمشي إجا يعني حتى أنا كباش قال لك يجي أمروجين قريبين وموجات عن بينن وما بيد كن فيات النبي سيدان صالين إيه بريدة بحصة بريدة فاضة صلاة كن أو موجات يقرمي وك أنا تنبون إجا نزان مشاري مروب جو بالا مرنا اللي بو مرامرة بينت حسيا يا برات تنبو تتحسي هافيني بري جي أنا هين كتربون صال بصال قرم تردبالي إيه صال هافين حتى أنا كا خوش دوی هاوینا خوش ده تشتکی بالکیش هيا ده هاوینا ده برنگه کی گشتی گوتاشتیای سری سبها خوش تایبت دناف و جواتی ده دناف مالی ده دبا گل کس آنکا تاشتیا خود خونم جوارد بیشن نوشی جان با
1: تسری ویس به دلی مبر نانی قالین تتبحسا آتاشتی کر پنیرو و شبش کد جهد بالام ده دل ده

0: حر محمد صالح بيستراني بيت خد ده تشاوا قوي هنرمند بيجي نزاج كويه نزاج ما زد بيجي مش عامودية ولو دي جيدة
1: ما نعم قوت عامودية
0: شخو دل ده ما بحثة تاشتيت كر جساري بيس بهي ده ما قوت كو بو يعني تاشتيا آه هابيني ولو تعمك بيني تايبت هي بيتر جي زبستاني جبركو تتحسد زبستاني ده لازم قوت تاشتيا زوب خوا نوك هابيني يعني تحس ولو مجال الطر هي حطا سعد واصدة جي تبهنا فرارا بتاشتيا بخو جاسر سفراوي جي قل لك جورة واصناف اي اي اي, اي خضرة عم دكارن بيجن هنها قر ام جي عجورة عدس بيبكين جي شباش جي خيار جي بعجان اي ولو تتحس دلي تدري تاشتيا تفي قد جي حزنك جي بس تخواز بخو
1: جبر قو اب اصنافانا جي ولو هنكا يكي تتحس دن لاش ووقتا قو يقدو خو مروف زوجي تير جي تخو بنفس الوقت تحسك تمي سبكي جي يعني تشباش دخوت باتيخ تخوت خيارة بحجانة تخوت تعشتيا خو باجي خواه بس تفلي ولو جي نوك او تعشتيا آزفستاني جران يعني ناني بنيري افعات تحس تمي تسبكي تعشتيا هافيني مامونيج محمد صالح
0: ريوالا

0: Eva snafana ve gorojana peyda dibin leser taşti ya peşi god veja galaki gringiye wan hana ya peşi golu laş o bitavahi cild yani go tertibe ke dxeye o bşekle ki fawri jber go betri not jsadi av devan khidra de yudvan şebe şopeti khadeyi hem beri veji sidan enerji u taqiya kemazind demiruf
1: tibala kho bidi dilda de havini de ru u laş مروت ميولو مرتبة أو زهابون تتنية قش برفانا يعني تحس قوت فان تشتاد خوها قر وقتا قوت يعني عجور بن بتيخ بن شبش بي ولو ترتيبة كده دلاشي مروف

0: دلي عشيراكي ودفركي وباجاركي جي نهشتيا دسترانا خدا حركس لخوحوان ديا
1: جالية كيدنجي دل دا قالك في دي في خضرة آها فيني هي هجر عن بحثك أو يا أو عملية آها تمي باش تردك أو جبر أو حرارتك جو قالك يبلند ده فيني ده أو ياجي ده لك ويك قالك يبين أحس همجي أو دعم دورة دما ويدك ويا حري قرنك جبوك تكاتشي أو بشرة واناي أو روي واناي إجا تقيسي في دي ريدك إيه منها حر عصر أزد بيجم كا مثلا شبش عجور بتاني هم ولو مشبع يك جيتير جدبة يعني تكاري حطاني رجع دنجي تشكي جبدي لاوينا نخوة وهم جي جبو رو قالكي باش
0: قالكي ولو تحس وك مقود تسبي كده يك دو حس قولو هينك هينك دو ببيرا وبنفس الوقت وقت قوت يك تحس قوت تير دخوة وكاسي قو ريجيم يشيت كا دفي فترة هافيني دي ريجيم تتحسها السانتر جا عزبستاني انواع برترن خضرة زيدة ترى قالك تشتهن اصناف هنا تكاربوخو وإيه مش معجي

0: امي هر بردوان بن بورا قهدارين ارتا حطاني ساعت دوني في بقلك مجار ومجارين اي جدا جدا لباجارين دفري هركيمي بقرن كسيقو بخواسة تبليم ببهر دمهج ماري ما فاكرين البشيوان طيبت كاج مربيجن بيوي ومبيس بهي چدو خونتاش تياوة چي ونساعت شب العادة دفترن يعني دست بتاشتي دي كنت بقى انا قلك جي قحوة خوجي بدخل
1: نوشي جان بجبو

0: من كسان دل دايجا هون تكارن بيوندية بمرة بكن وفغان نامين خوج مرة ريكن جبوي بيونديان لسرفيج ماري 09-60-24-64-08
1: جبو ناميان جي 09-60-64-66.

0: امي دس بمجارين خوبكن جبا جاري قامشلو بتايبت مجارا جناتوران كو بشتي شارة داريا قل باجاري قامشلو لستيكنو بنرخين امبيران جبوي هيفا تموزي دس نيشان كر زادة تل سر نرخين نو بيتشقي سنها بمري دريا تليفوني بيام نيرا راديو ارتا لقامشلو شيندا محمد سبات بخير بشيندا
1: هذا قدرات بخير بزيدا
2: صباح بخير باشين داشين داش خشارة داريا قال ليستيك در خص جبو أسعار أمبيرات على باجاري قامشلو أقار تجمر بحث أسعارها بك وچند ساعتا تشغل عندن
1: بلي آنها آس سيستما 8 ساعت أو إيه خدمين بحفده حزار ليرين سورينة وكده إيد وازده ساعت بحف دولار ونيفاية ضمن ويناوي 8 ساعت إيه خدمي بن نظام 8 ساعات حرقه بتمامي وبيكتي بي يعني خدمي دافده تنهيه او جيب دوازده دولاريه وكيده اي 24 ساعات همبري وينا و 25 دولار مهانه بيدان شخوات هندري وينا ده 8 ساعات اي خدمينن اجدف لاوين حر زيده 8 ساعات حر ساعاتكي ويب دولار وني فكي وبي حسيب
0: شين دا خودين جنتور عن بابندي يعني بوان نرخي نودكن يعني نرينا واناجي تشيه
1: آن هالوگوری تکلیام بخواناره اونارینا خواهش مردان خوی آنی کرنگ و قطع فسعاری گجال بلدیت هاتن دانین بخوانار نای وفاندن هم تصلیح هم خراکرنا مطور هم مازوتا بهای جبرفی که سر صدی پینج جی یعنی 5% جی پابندی بوا اسعاری این نه گج بو مهات موزی دانین ناکه اسعاری گو او داتینن اوش خلکستاندن چاوابویه یعنی مثلا آنا ای 8 ساعت خدمی او نکارن تلعب بيبكن أو حفده حزار مايه لي وكيد مثلا أنا بيجن إيه 16 ساعات جديف لاغوش خلقين إيه كومينا إيه خلقين تاغي هلا 13 دولار ونيفا بستينن أو 16 دولار بستينن إيه 24 ساعات شخوة قطع ونايه بيخستن مقابلي وينا چن ساعتا بيدخن 22 ساعتا تاني أو جداوة 23 دولار دكن يعني أو دبیجن مرنا وفی زیده سهر بلدیه گودانی به 4 دولار گیمانی داتینن حباگو بوانار بوفی لگوری گودن آوانا
2: نرینا خلکه درباری وی یکی چیه شینده وی وی لیستیانوش اسعارا
1: خلقت نرازی ندلده لی مجبورن لگوری گوتنا وانا گو او دن خویانی ترن یعنی مادام گو مولد ام بیجن اشتیراک اخوا قد بکن وکی ده نطلقا که بی نه گهربا رئیسی هین لگلک تاقان لقام شلو نها دیه خراکری افزیده تری دس سالا و چاو خود فی گرمید بقدینن لی او مجبورن گو خو بقدینن وقلك شي يعني قسمك باشي او كسينغو كهرباء وانا 24 بو يا 16 بو اما قد كرنا فصلاندن خطي خوا تبي گوشتيرا كحرم بيركي 5 دولار بري ان هادابون لي او نچار بون انا خقلب خاندن سر 8 خدمي كو مثلا او جي سيستما تقنيني السرتي بكار انين هم جنيرو دي بيخسن مثلا شيك حتى 4 نيرو و جي حفتي ايواري حتى 12 بشي او شي ساعات كان خبي دقدينا
0: بلي جالكس باس جبوي تابي امنيرا راديو ارتا لقام شلوت دريا تليفوني مربو ساعات تخشبه

0: امي هرب من دمجارا اجن تورادي ودانا كهربي بتايبت دهافيني دا ومش بس بيت بحثا جرمي دي كمبي بيوستيا كهربي تشقيسي هيا خلقي مال فيدا كي برانيا وان لبرانيا باجارا خود سبيرن او كهربا جن تورانيا حي ساعت عدده لجار جاران قد كرن چيدبا ندانا مخصصات مازوتي چيدبا خلق الفيدا كي نچارد من بروجاج كهربي محروم دبن امينا باجاري حسكي جو ندوه بير قشتنا ما يقدر كتده عار هاتنا دسني شانكرن ام بحسا او جناتوري جو حي ساعات عدد ج 15000 ابو 20000 ورقين سوري ودوه ديسا خلكين باجاري حسكي برانيا وانكو بي كهربا بون جبرنا دانا مخصصات لغوري خديه جناتورا
1: شو خبر يا دمك دنجي و اف يكاب سري وان هات دل دراستي دروجه هات نقول كهربتي تنبو اجاج خديه جناتورا نجد بيجن يعني قالك جران بعراميان مخصصات مجمع زوتي ناغي جنما وابيا بداوي يعني تعدل كيتي الولاطيان بيهترتي هفالي ملك كنترولي هول ددا كو بيوندية بكوميتيا آجرة توران بكا كو اوانا تفلي مبن لي بشتي بيستراني

يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك مارد عيوني يوم ما اشوفك مارد عيوني يا عيوني.

0: جارك دن سلاف قهدارين آرتا وك حروج خلكك جو خلكين بودكاستي لجمع هيا بودكاستا بردان كا جزيري خلكا ششا غري داي قولي يان كزين جنو كتش كرداد دور عمدا قو تايبت مندية كويد كالبورا كردي ده هيا نتاني ولو أو بور موديلك تيدان بشك جعادات وتقاليد قو قلي لكي غري داي أصلين جدا جدا سيدان جحياة وجيان انا كچو جنيم د چاندا كردي ده ګولي يان كزي تي ناسكرن ګوګلك نشانين وي جوباكي چاندي هنه بتایبت زاروتي امدا او زاروتي كردان او كچوي وان بتواهيده چدما ګوداي کې جوان را ګولي وان يان پوري وان شه بكره د جهدا جوان را ذکر ګولي او ګوليا يا جار جاران ګو د بود شاهيا ده د بونيا جيده وک مودلکی وک خوشګبونه کی ګوده هتا دانج کچار ججناره او دګلک جاران د دمن شینی جیده او ګلی هبو ګوګلک جارا هاتیا بلګه کرند رومانن ګلری جیده
1: شخو د وی خلک یا ا پودکاستا بیردان کا جزیره امیز د تر لسر کزین اس بکن کوج الی لیلاف حمو ته پیشکش کړ كل مرة بتتجدل فيها خصلة شعر بتبلش حكاية. حكاية ما بتنكتب بالحبر، بتنكتب بالأصابع والصبر والذاكرة. هي مو مجرد تسريحة، هي جدولة أو بالفصحى مثل ما بتنقال طفيرة. في الثقافة الكردية الجدولة أو بالكردي كزي مو بزينة، هي أثر حي يمتد من الطفولة للفرح وللحزن وحتى لساحات القتال. في البيوت الكردية كانت الحكاية تبلش من هون، أم ومشط وطفلة قاعدة بصمت ووراها أصابع بتنسج أول جدولتين بحياتها. ما كان الأمر مجرد ترتيب للشعر، كان طقس صغير بيدخلها لعالم كبير.
2: سابقا البنت من هي وصغيرة كانوا يعملوا لها جدولتين، ولما تكبر كانوا يعملوا 4 جدايل بكل جهة. كان هذا هو الستايل وقتها. زينة الشعر موجودة من زمان، مو مثل هلأ السشوار والتسبيل. زينة الشعر موجودة سابقا ومو مرتبطة بالوقت الحالي. سابقا كانوا يعملوا للبنت 4 جدايل بكل جهة، وأنا ما لاحقت هالشي، بس أمي كانت دايما بتحكي لنا أنه بكل جهة من شعر البنت يعملوا 4 جدايل، وكانوا يعملوا غرة الشعر لما يكون في مناسبة أو عرس، هيك كانوا يعملوا.
3: أختها كيفك بقى، أختها دعوتك بقى، وريدك
1: بين جدولتين و8 جدايل كانت سنوات العمر بتنشاف ما بتنعد. كل مرحلة إلها شكلها وكل عمر إلو جدولته، وبالمناسبات كانت الجدولة تتحول لمساحة للزينة.
2: قبل كنا صغار وشعرنا كان قليل، لهيك كانوا يعملوا لنا جدولة، وبعد ما الوحدة بتكبر بالعمر كمان شعرها بخف، لهيك كمان بتعمل جدولة. وقتها لما كانت تنعمل الجدولة كانت تنحط شرايط ملونة أو قطع من الذهب، هيك كانوا بيعملوا.
1: شرايط ملونة، ذهب صغير يلمع، وكأنه الشعر نفسه بيحتفل. ما كانت الزينة بس مظهر، بل إعلان بسيط نحن هون نفرح ونعيش. في الأعراس تكتمل الصورة، فساتين ملونة، خطوات متناسقة، ودبكات تمتد وكأنها ما رح تنتهي. وبهذا المشهد تتحرك الجدايل مع الإيقاع، ترتفع تنخفض وتتمايل وكأنها بتشارك في الفرح. الجدولة هون مو مجرد تفصيل صغير، هي جزء من الذاكرة الجماعية. كل جدولة تحمل أثر من أم لبنتها ومن جيل لجيل تاني. بس مثل ما بتفرح الجدولة فهي كمان بتحزن. لما كان بيموت حدا غالي والكلمات والدموع ما كانت بتكفي، كانت السيدات تقوم بما هو أكبر.
2: في الأحزان لما يتوفى حدا قريب كانوا يقصوا جدائلهم ويرموها على جثمان الميت ويسرحوا شعرهم، هي كانت العادة. وهلق ما عاد إلى أثر وهالشي منيح.
1: لما بتنقص الجدولة يعني إنه في شيء انكسر من الداخل، جزء من الجمال بيتقدم كوداع. الجدولة اللي كانت تنعمل للحياة تنقص مشان الموت. ومع الزمن تغيرت الحكاية، الجدولة ما ضلت فقط زينة ولا بس طقس اجتماعي، صارت موقف في الشارع، في الاحتجاجات صارت الجدولة فعل غاضب، رسالة بتقول أنا بقرر، هات شعري وهاي كرامتي. بس بمكان تاني كانت الجدولة بتكتب معنى مختلف تماما. في المعارك، في المعسكرات وفي الخطوط الأمامية ظهرت الجدولة كجزء من صورة المرأة الكردية المقاتلة، ضفيرة مشدودة نازلة على كتف بتحمل سلاح. هون ما ضلت الضفيرة مجرد جمال، صارت قوة، إصرار، هوية وعلامة بتقول أنا امرأة وبقاتل، أنا أنثى وقوتي مو تناقض. المرأة الكردية ما تركت جدولتها وراها، أخذتها معها لكل مكان، من طفلة بجدولتين لسيدة بتوقف في وجه العالم. تبقى الجدولة أكثر من مجرد شعر، هي ذاكرة، هي زينة، هي حزن، هي فرح، وهي أيضا قوة. قوة امرأة تعرف كيف تكون جميلة وكيف تكون صلبة بنفس الوقت. يمكن أبسط خيط شعر يحمل أثقل حكاية. هاي كانت حكاية الجدولة مثل ما عاشتها النساء ومثل ما حفظها الزمن. شكرا لكم مستمعينا، كنت معكم أنا ليلى بحمو في بودكاست ذاكرة الجزيرة.
0: بره او گلی گری دای بو جنین مالان آنها چه کچو چه جنی گو هیا گوش خو حزدکه هر چند رو جان اولو گلی که کیان دو گلیان اولو دریسه او جی بویا وک خملان دنکه گو زیده دبه لکچو جنین کردان.

0: مثلا بيجن مزارعن عرضن مشاريع ايه مزنن يهنقار عن ديت بواتي كاراين شما تقنية زوم تدهي
1: أفيد تقنية زوم أنا ذكرني تيتني
0: دنو أنا ما يندهي ولكن لا تيتني
1: آه يعني فرق دقته جدا هي دنا برا فان حرسينا وعند أبي قو بترب بتين بكارانين لباجار يدفري
0: بلا مثلا أنا كدقتي قو تندري مثلا باجار جزيرة جزيرة دقته شيء قدر بات في باجار بونه 10 ميجا ي 4 ميجا ي 6 ميجا بكسل حتى 8 ميجا بكسل جدر بات بيه أما الكومبانيا أساسي الهيك فيجن بخا حتى 16 ميجا جبو كاميرا عادي دكتنا وبوي بي مثلا حتى 32 ميجا جدر كتي
1: مالي طبعا حرسي كاد جي بيدا دبي حطاني سيهود دوا
0: بلي بيدا دبي دقا غور خوستن جبو بروجي عم تكارم بيدا كت
1: اها ليتشتي بيتر خلق ذكرن لفيدكي كي جان دقتي ايجو طلب للسر هي
0: ايغو بيتر تخوستن ناب دو حطا 6 ميجا تخوستن وبو مثلا بروجي بيتشكي مزن 8 ميجا تخوستن بو صرافة 8 ميجا تخوستن
1: 8 ميجا هاقر ام لسر بيشتغلن خيادك وجه قاوة قوك يك زوم بك
0: بلي خيادك قشتك خيادك انت ده يعني دقات 8 ميجا و 4 ميجا و 6 ميجا قش خيادك بس مسافة دورا قد ليزة نوعي كاميرا دورا قد ليزة ده ده حتى مثلا بل نوعي تاقو ام تركبينه دور يورو شاشة أم جارك يبتوك أستم شاشة مثلا 4K أو 3K أو فول HD فرق دك أس فول HD دين أس كاميرا خوي 8 ميجا دين وندقة تامن 8 ميجا سر شاشة خيابك اللي حردو متوافق من ده حردو وكهل بن يجبو نفسها دقة ونفسها أدائي بده
1: ما نوان فان شيرة تال خلقي دي كندوي حردو متوافق من يان مثلا فرق دك ببرا
0: فرقه قرات كلمه مثلا يدو ام شريت الوقت كن صفه ام دكن ام جوار بين جمع تين بام مثلا شركه ستاند عرض البام هن ام بيش وقت كن ام جوار بين اف شاشه 4K اف كاميرا سيرف 4K هذه مثلا 8 ميجا دقتها يجيك خوش كده ما تدبا فمالي الشاشه كي عادي ذاتي ست نو دقتها بين فام شريت قام بدنوا ام جوار بين مثلا دراسه كي كامل ام جوار غير كولو ولو ولو
1: شبال قال لك جارة حالاتي تزيد شيد بنت ودنر خلق تبرسن كاميرا هاي كاميرا هاي لوجهي وينخي هاي تفاصيل نواضحا دورة أف مثلا دقتي وزومي قل كي رول أخويا دليزي يعني شفي داوي كاميرا يقو هابو واد بينا شخصك دورة شو وهو زيدة تريوي
0: زيدة تريوي لاتني دما اختار قو أمتين مثلا عملت شرد كن بري قو بين جبا مراكن بس بيجن ولا فرقة سعرية قلاني يبهاي أم نكان راجني أم جوار بيجن بنا مثلا أي تشربة أم نكان مسؤولية اشتراك دم أختار تبقى مثلا تبشرة تعمل ماشي يورو قلق زوجون مثلا يناك البامة هنن تين سباسي عمد كن دبي مثلا مبسيسة 400 دولار زيدة مرا كري بس بيكنا بحزار دولار أجمع قران دي تشتا كغراض بن كبهرة بن زيكي دي تبه
1: مالي شو كاسن هن تمي جوار لازم وق زيركر مثلا صرافة أو كاسن هن جو كاري وانقل كي جري داي براي إجا جارنا جيم دبهيز جي جو إيدز تجيد راده جو إن إنسان وها كاميرا الكويدة كي ودست خليخة وبخرب به ويان ريسيفر أو تجدي جو جري داي وي وبخرب به وشوف هذا كاميرا ولو إجا كاميرا هي لي ايدز ناس كريبه كاميرا الكويدكي كاميرات مخفي هن
0: كاميرات مخفي هنن بس بتني بو مجاري عسكري تبكار يعني يجبرقو قد خيط اندري باجار دجبو ملتا ورداني
1: يعني مثلا حالات خاص وكيكي صراف يكي صايغ يكي برالي حالات خاص جيشينا بأذي مخفي بين دانين
0: أفدمين بموافقة أمني مثلا أصايشا ما ورينا أو أيام دكان جوات كنيجا بسريكا تنهي دور به
1: بره لمبانه هبون دشونا لمبا دي ولو كاميراك دهان دريوان ده ابو اي حريس بقون هنا او بايدا دبن
0: والله انا السوك بايدا دبن بايدا دبن اقا هنا بيتني بقون نمار كامل بس و قل لك يعني ماركني عادي دركتين دندري السوك دي ماركني كير ناين بس بقون قلاني وارزاني واراتكن انا مثلا تتي هيك فيجن يا كمين السر دنياي شما قتي واقورتن فانكشني ذكاء اصطناعي دندري واد هنا نقلكي باشا فانكشن تحليل بابا هذا مثلا يعني وظائف التحليل بابا هذا يعني تنبيهات
1: شدكن أبو وظائف أنا
0: مثلا على سبيل المثال اي كاميرا ايش كاميرا هيك فيجن ايرو انت كان منطقه بحددين مثلا اي كزر باص في منطقه يبون مباشره اشعارات او شيء عند كاميرا هن انواع مثلا انزاري تدهن تبين دنجه كده تخينه بودر تخينه مباشره اف كسي جونيزي كي فيجي هاني بويه جوي دك دور فتشه
1: اب اشعارات انا درن كيدك يعني كاميرات هن لسر موبايل بتينا صور كرن يعني جري دام بموبايل في ابا ناجي اف هيك فيجن او حرسي نوعي وي تين جري دام بموبايل في
0: بري ما مستحرسي نوجي تيجري دام بار تطبيقي كي خاص بهيك فيجن هي نابينا ايك بارتنر اما قشتي كل سلوي تيجري دام وكين باشر تتحول سر تليفوني دمين البامة چه دوي ايقو خدي داني كهرباء يقطنب وكاميرا الانترنت يقطنب يا محمد شدني جاهز بتكارش تليفوني اللي بنا متابعة
1: واشعار جي يعني واش طربي يعني وقتا قوت اواقو وظيفة ويهنا ويتنبيها كي بده وفاكسك نزيك بويا كاميرات وكيدن اي حري حديث لمنطقه شنج بلي هيك فيجن يعني
0: انا بلي هيك فيجن في خطه سوكيت تنيه اف وك دهو ابو هبو بريا فتره دصار سي صار ابو نمط سوكيت نمط بكار هيك فيجن انا كنت سر سوكيت سكني حالي حاضر وسوكيت يشتكي الأداء أبي قرطة وهم جريلون بيجي إنه أذكر من كمين سر الدنيا اشتغل نشبة يلون تكلمت كم جو بدأ أنا بيرسن لي بس ندخلين وهيك فيجن أول يك كمين بدو مثلا دقواتي بدو هنا ولتي وها
1: مساحات واني تخزيني تشاوانا أبانا
0: أنا جا مساحات واني تخزيني باعتماد بالسر هارد جو أند بالمثلا دوبين ست جيجا بيجي أبي سمع اعتماد دك بس يورو عند كارن هنن لازم الفجرين يورو دمها باشلة تشتكي ديتنا الفجر مية تاريخه تراجع مساحتك في تقسيم مزن تارده كي مثلا 8 تيرا 10 تيرا أو لو تشير قاتيلة
1: مالي
0: لكن تسيطة رجاء لازم راجع مساحتك في تقسيم شوك أفغوري لازم يدمين
1: هما بحثة مساحتها تخزيني وأنواع كاميرا وإحري حديث أبانا أسعاري وان شاواني
0: أنا ما مست أسعاري وأنا يورو مشكلتي مثلا تتيسر كاميرا اقتصادي إي أنالوك أبانا أسعاري وأنا يعني مثلا قلني وأنا أرزانة أما تتيسر آي بي وسر بي تي زيت قلني وابهاي وقم قلت إنه يكجوانا كارك وانا اقتصادي جبو محلات تشوكن جبو مثلا خانية جبو مال باتركية اما اي دني جبو كرافين وانا قلن يواب هاي تشنن زيت ترتيد هلا
1: بيش قيسين مثلا
0: يعني امتين قال دكين مثلا كاميران اي انا لو كان بيجن اجده دولار دس بيتك حطا مثلا اقل كاميرا دقيها حطا 6 دولار
1: اوا ده دولار ببورينا اوا ده دولار شو دكي
0: دقت على الدمية جاية مثلاً كاميرا ثابتة بيضوي وبيتشتكي. بشينا مثلاً شارت غادي وهاولو تقدر كمان.
1: حطاش قيسي.
0: إذا حر حطا آخري بهابك مثلاً حفتي دولاري بدهم دري في بشي أطش جديد يعني لو.
1: وأكيدن أبشي دنا في جوتك هو خوستك بيتر للسر هي.
0: مثلاً AIP 200 وأنا بس وانا 80 دولار دس بيت ك قلنوا 80 دولار دس بيت ك حطا ديك 60 دولار حسب موديل او ادمينه
1: حسب دقه كاميرا حسب مساحات تخزين حسب دوربون كاميرينا
0: بلي تشتكي دنجي هي مثلا لا تما قالك تشارج بوجي نزانيه او تدهي مثلا باي مثلاً كاميرا أو جد ميجاي وبفلان سعره ما تيجي باي الباتنا بفلان سعره مثلاً بخاطرة زي ما هم لا تخوها شعر بكونوا دميجا هاي بكي 4 موديل هاي 5 موديل جهنا موديلك فرق لك ما يساق جدا ترد بيد يساق كم ترد بيد هاي عارف تشتايا بتشكد بقى أصلاً قبل بيش أنا
1: مالي أفي زوم وإيه مزرعة وان طبع ساويكر أو بيش قيسينة
0: زوم وإيه مزرعة أبانا بكي ماني إيش بسدو بينج دولار إيدا سبيت كو در كف حطا بكي دفتر كي ودفتر ونين بكي وأسعاري وانا مش هكالك ميزات إيه زوم كالكي بيترا مثلا إيه زوم على سبيل المثال بيتي زيدا جير بيجن إيه رو تتبع تد مثلا لا كات منطقة كده ممنوع تكابي دي تبين كاميرا مباشرة درس ويت زوي مين ودويت كابي شلو دمشي بدويت دمشي بكان وابزان بروك كده كده جغيري نو تنبيهاتا تشمش جهازي بأو شخدية كاميرا مالي
1: أبي
0: مشروع
1: أبي دفترك دفتر ونيفك الجامعة هنا تين فروتن يعني كسوان دخوازة
0: أفتر بوم جاري عسكري دينا وانا بوم جاري مثلا أميرو مراقبة حدود بكنا أميرو مراقبة نقاط نقاك عسكري تك ها أف كاميرا جبواتي خاصة عندك
1: أجو خلكي ما بيتر إيجاد خازن والجم وتي فروتن أنكو حري خوستك للسر هي كي جان كاميرا نه وبتقيسينا
0: مش هيك طلب السر كشتكا هي ما مثلا سر قط شديد طلب هي يجبو مع الباطا يجبو محل شو طلب السر هي ناس هيك السر اي بي دي ستلاك هي يجبو كاري صرافه يجبو كاري زي كراي وهندك ملات هن مثلا يجبو فيلا قد بازنا خازن تشتكي عادي دين على سبيل المثال يجبو مزرعه ازنا خازن تشتكي عادي دين فتين راجل اي بي بشكل عام قش ماشينه
1: او
0: بش
1: خوستك انا السروه بشكل عام تشاواي بيتربيون دبين اند في فتره داويد
0: بل حرب بوردر حرب بيتر طلب تلسر جو جو يورو يعني هم دزي بروي وهم يورو ازلو قدري حين مثلا الكارم بيج مزرعة او جمال ام بي اظن مامنه تشتكت يعني تشتك بيجي استكارم فجرين مش بار اسباب من الكاتش بوي
1: مال مال
0: يجري مشان الدزيج مثلا قام در كابن يورو اي كارب شاشتي تتشيت بن تمیراتیم فن قاجو از وگرم اشاشته قبلا میگه کی دکی اشاشته قبلا صحیح است نظام شغلی قبلا دوام بده اینه تنش بود زیی اشبو اشاشته تندری مثلا کارار درد کرد با صرافا اشاشته درد کرد مثلا پرست تیلام کرد به ولا مفنان تیلام کردی و مفنان مفکس که مثلا مگرتی صراف پرت کرد نقاشت بنا من افکس که گرتی ود گرند به کامیره لد نرم دکتر نت به آفایت استی این شک دیگه کرد دل
1: مالي قال لك سباس جبوتو تبليبونا تبريز وليد أحمد ريفا بري بروجي كامبانيا دانين يان سيستما كاميرات مراقبة بمربو ساعت خوش
0: الحمد لله ممستر
1: بلی گهداری ما برز ولید گلک تشتانی نه زمان در باری کامیرات مراقبه و دانی ناوان حریق گوری قوتا خوب گوری کاری گوتی کرن قبال ایسالیان خوستک لسر دانی نا کامیراتان گو بیتر وی آوائیم گیهان داویا خلک اخوه گلک استباس جبو و گهداری نارتا و جبو حوالی مجی ساعتا و خوش نبيل سفوك محمد صالح لسر كنترولي ساعت خوش سيدان
2: قلك سباس دلدا قلك سباس بوي ويجي قدارين هيجا حطاني خلقا بيهم بينا واخير وخشي ده بخاطري وا
1: بخاطري وا

0: جوكوباني جنافاندا راديو ارتا اف ام جارك دي صباح بخير همو قهدارين مي هيجا ودلال خلك كنو اوروبين شما دوي هفته جبرنما روش باش كوباني استير وافكار مستر كنترول عبد القادر امبارانا هر وقتی منظورن ایروج کمپانیا که یعنی چالکا که جالین چالکوانن می سیفل خلق ما حسکرین کمانه برکتین کمانه جو پارستان نو کمانه دیروکی هی لکمانه ساعت شش لقادا آشتیه لندی گاراجا کمانه و دره و دست پی بکن و لاری مرکانجی و داوی بکنه گل کست بیجن جی فدرالی، جی اندیماجه، جی اداره محلیه، نظام جی اداره ذاتیه، جی واد چیروکان دا کتنا پی قارمان و ناوان کتنا یعنی. مسئله پرس کریک بلکی چیروک ناوانیه، نه تنه ناوک. او ناوا ناسنمه، کبانی بوی نوی آوا بون، بوی نوی چی بون. ناوه بنفکا کبانی دا گریدایه با. هر وها و نوا و داویجی بخونا شهیدین کوبانی ها تا ستراندن و ها تا ریزدار کرن و پیرس کرن لسر آستا جهانی ناو کوبانی بو ناو برخدانی ناو سمبول آزادی خازان لآستا جهانی گشکی روش اکجو کوبانی را خصص کرن دانزدی مهی اکان روش پشتگیری کوبانی یا برخدان کوبانی لدیجی تروری نه روژا پشتگیری ها این العربی بو روژا پشتگیری ها کوبانه کوبانه برخوادان کر این العربی برخوادان نکری شهیدی لگورستان شهیدش لگوند ترمک لپسار گوند ترمک این کوبانه نه این العربی نه یعنی جبو به اکی جی نوی کوبانه گرینگه جما فی خلکه هی خوادانغی لیوی مافی بکن و خوادانغی لیوی نوی بکن وی نوی خوا حمبیز بکن نوی خوا بپارزن پرسکره که مزن اوه چما آلیا که هنه کنه اصرار دکن دخوازن نوی کوبانه بگوهرن طالما نوی نتشته که مهمه نتشته که گرینگه جنی چما دخوازن نوی کوبانه بگوهرن چما دخوازن نوی که دین لتکن کراسی که دین نلگوره ی قیاسه تا پیوانه تا بسر بجنو بالا تدا بردن چما دخوازن اوانا دمگی دخوازن رنگه تا ناسنامه تا هبونه تا چانده تا کلا پورا تا توره یا تا دخوازن بگویرن جبو به یکی خلکی می گرنگی دیه که خود ویده چه کریه تشتی که پیروز دیتنه او پیر آدمنه بله ای رو میوانه کمینی هیجا هایه میوانه کمینی قدر بنده ماموسته حسین محمد علی و جوان و هلبسوانه ماموسته ماموستهان هر کسی رو کوبانه وی ناست که گاوی هم قال مجاره که کوبانیان و کوبانه معالم کوبانه پیروزی این کوبانه گاوی هم قال دکن یک سر ماموسته حسین علی تی بیرامه وی گلک تشتر کوبانه نیستانده پرتوکا خواه یعنی مملکت الماء والغرانیق گلک هلبسته دین هستی خوانی هات نزمانه گلک کوبانه دا خواستا کری جبو ناوی کوبانه جبو دیروکا کوبانه جبو تایبت مندین کوبانه جبو کلاپورا کوبانه جبو چاندا کوبانه جبو جغرافی و خاک نگاری کوبانه وی گلی که خواستا کردش برحف کرنه بی ارشیف و کتک اکه جبو وی اکه از گلی که سر بلن و که رو لحضور مرونشتی تب خیر هاتی ما مثل سرچاوه مراتی علا و سر
1: خیر خود الو به سپاس شور رو و دو بکت از آنی موی داره ج موضوع که پر گرینگ یعنی اری تعین آن زمان تا گو مثلا نه نوا
0: راست
1: مثلا یعنی و نوا ناسنمه
0: بله
1: و نوا بره
0: بره
1: نل بوشه چی بیه
0: حجه خواهنه
1: اری از بری گیان
0: راست
1: از بیم روش باش کوبانه کوپریا کون جامعه کون مالا حج رشید روش باش ج چارشو می کون را دنگو هستن کار کوبانی در چارشی آمده این نجاران روش باش جه گول آمر را روش باش قواغ را جه چنار را جه سوگیت را روش باش جه کور علی را روش باش قرقوی را روش باش جه چخور را روش باش دربطات را روش باش ز ز عين بطر را روش باش ز ز تلك را روش باش تاشلي را روش باش كوبر لك را روش باش ز سرزور را وبرجيان سلاف الرز كو ز غورستان شهيدان ار و كوبانيا امزبو بحبر وان حبر خونه يعني ار و حبر جي مرسومك إله يا نجوراندن.
0: روش باش بتجي ما مسته. قال لك بباندوراني هات الزمان براستني ياري ولا كوباني نتني كوباني كوباني مشتنورة كونيا مشدية كونيا عندي كونيا عربا ما كرنا عادي يعني.
1: أري أز بخا.
0: بس كونيا عربا ما بكوباني.
1: يعني فر نرازي بكونوا يعني كونيا عربا بكونوا كردان يعني. يعني أم جي خان النوى كان بيقول نو مثلاً لشام ممكن بيتل الكردي ممكن بي والله أري نيفك الكردي الحمص بالدران لبام بس يعني اعتباراتنا واني شيء بون برخادانة أري نقولنا تعقد البام متنا
0: تعقد البام
1: متنا كوا نيفى ما أم ديت لك عربة
0: أري
1: رست أم ديت الشهر عربة أم ديت الحاجب عربة يعني عقد البام متنا سدي النود قناه من وسادي حفتي حشتي زكون دي بني في تركون نو قراقوي نو مثلا
0: يدقوي
1: مات نو مثلا طاشلو نو بوزك يعني تركون ت ت يعني با كردان
0: تتنا
1: شرب ويا ملك تاريخ يا ملك تاريخ يا نقبر منو اللي يكتر بيجي شر نيفت حصيرة شر نيفت استيرة شر نيفت عبد القادر فهم مثلا عيبة اصلا يعني ام هيرو حاضر بنا سبق قام اثبات بكن واثبات نوفه انه رو شرقي ده هلته اثبات نوفه كو قام بيجي مثلا هوينا جرمه يعني سكي ام بيجي مثلث متساوي ساقين صد النود درجه يعني زوايا خانه يعني تشته بدائيه يعني عيبه كنت اثبات بك يعني بس ايمان يعني قهر من غمكني من انه شتو اسامه بن لادن وشتو بغدادي وشتو ابن تيمية وابن قيم وشتو يعني سلفي ما يعني نشكو ضابونا هفوالة ميشيل عفلق نشكو ضابونا هفوالة ساطع الحصري يعني كيف انا كوم كرن يعني كيف كوم كرن كو انو كوباني تفكو ازهنم نيفكي يعني بر يعني نورمالة يعني انو زرفكي تاريخي چيبو انو الفادر شركتك ألمانيا هو وا خطي ترين أشيد كرن. لفترة نقول كم بقى شيء هو عمال تدا شغلان يعني حرف فعلك اقتصادي تجاري أو مثلا حتى سياسي ردود أفعاله أنا ذكر كومونا كإنسان الجو كابد كبربرة كابد كتختورة كابد كدمرشو كابد كترزيو كابد يعني. واني شيء يعني كوباني نا إنه يعني كنيف نت بعد خير قومي تنا البومة. إنه نيفك واني خلال تاريخه بصدفة شيء بو أري حيا إنها يعني نيفت أنا جوراندن لكن أو نيفي هاني كنت حس الشعبي دا دو وجدان ملتنا جوراندن ترى شام لك بس كنا نبي أنا أبن دمشق أنا من الشام في شام أنا شامي
0: شامي
1: يعني نبي أنا دمشقاوي هنا يعني نبي شن لديار بكر دم مؤتمرة كونفرنسا هذا بدا از حاضر بوم زما هات خواستن كو از كلمه كوباني بيجن فرصة كوباني واتبار شر دبو مگو یک تدا دا مثل تراكر مگو از پر غمگینم كو انو يعني باجار ما بدن نيفان و سن نيفانن يعني چه معنى كو انو نيفي راهي اساسي اوديسا برا بو راها برا بو اورفا اري چرا را مثلا ديرسم سمسور به يعني شنو مثلا ديار بكر نيفخه آمده شنو ديار بكر بهين اتاتورك صاله سيف سيسيون كوهات زياره كر ديار بكر ويجي لمسه قد دايك كسب يعني مثلا كتلفيقي جو فيا في ديار فقره يعني ارض النحاس يعني حتى فوني بالي يعني ايش ديريك و و و و و و ومثلا ام بجن عامده وإيش مثلاً ببجن يعني بنيفي يعني يعروبية شيء بنيفي مالكية شيء بنيفي قحطانية شيء يعني عيبة يعني أصلاً عيبة ب 15 سالون رشر ولا تبو وسبي ولاتك نو أبا بب أمجيش كي أرتاق في ولاتنا يعني تشرى الشيران نيف خفرزدق به قسمك جعربا نزل كفرزدق فيها تشرى يعني حرد جندي ما هانا كيفن وار يعني حالنجو شيران تشرى غصانية به يعني تشرى يعني نيف كعربا بيعني وتفكوا إنه قرا حالنج تركيا لم سوا تركيا حالنج بالمناسبة يعني كاس نزهة مكرر روكي عينا بوستك داخل حالنج أو إنساني هاني نصابي بيسا ها يعني مصر ليه كلمة رجل حالنجي يعني معناته هيك نصابة يعني بنا كلمة قرا
0: رش
1: ليه يعني نا أنه بس خلاص فاني فو ملك تاريخي يعني إنه خلاص يعني ناقو يراندن ملك تاريخي فوتو ولطانا يعني ثقافات وحضارات وارينا ترى دربز بون هر يكي نيفك يخلي كر هر نيفك ليفو ولكن يعني اما انه تبيجي كوباني يعني عربي نار تركان عربي نار لذكر زمان ماذا حتى ارمنيان دقو عربي نار
0: دقو
1: عربي نار يعني ارمني مع الاسف يعني تسمية تركان تبني ذكرن كوباني تبني نذكرن يعني تبقوا دجمارتي وان تركان مثلا مساري مجازران وارنا فوقيا ابو يعني چرا يعني عين عربي يعني چرا زمانه که مدیر منطقه که مواد جاوه بو سویده بو درزی بو لگو یا خیر احنا عنا عین عرب لا شفنا عرب ولا عین
0: ولا عین
1: تمام او متشقیم
0: جینا على عین عرب لا شفنا عرب ولا عین
1: لگو رحنا عین البط گو لا في بط ولا في عین
0: ولا في بط ولا في عین
1: فرف کرن يعني دیکو يعني واقع که
0: ايوه والله
1: هي نواني دکه عين الاسلام جي كرنا
0: ابي اشكرك
1: يعني شرا اما بسين ايفون باشورا كونفرنس هذا في ذكر مجو ولات ما جبت النيفانن مجو جبت النيفانن وياجي يعني مظلمة كتاريخي بحق كردان بيا شرا يعني مثلا بازار دبني فكنا شرا انظر نيك ويراندن مثلا شرا مثلا
0: اسطنبول ويراندن حلب
1: ويراندن يعني يعني بينما والله يعني دير سنت ويراندن والله ديار بكر تاك ويراندن والله تشولك يعني بين جول يعني الألف النبع
0: حزار جول
1: حزار كوني
0: بين جول
1: أرني بخاف شو لك
0: يدقي يعني حفت بير
1: أري يدق يعني مع ذلك تعقد ما تنا تبقى تركيا يدقي يعني عرب بس سبع جفار يعني بنا
0: ليه واجب ترجمة كري إيش تركون ترجمة
1: كري ما تنا يا يعني أم ناقح نكون ولا تل شاعر تل حاجبة خلاص لأنه أم اعتبار ذكر إنه فيا ملك تاريخي نبي كنت تدخل بك أرينا إذا نأذوبة كذا بجم شو هيش كوانا كيف هفدرا كوم ببن يعني أسامة بن لادن وابن تيمية وسلفيات ما يكون هول سوري دمشقية وساطع الحصري وميشيل عفلق بهفدرا يعني جي أحياء دبنها يعني كل كيف مشهورة ذكر زمان تمام دشيل في دري غورستان دواتا شاندن دوغو شانس ما يخرب تشيك في هر نيف غورسي خلقه ده بقرنا هفدي لافده فينا ور نيفي مدر الصلاة دفن يعني أو يعني فعلا يعني مفارقه كان يعني معقولة يعني انه والله تين البوم مش الصلاة دفن سابقوا انه كل كان بخون غيرسني لن ايه ماشي صوت الحصري وميشيل عفلق ونظام صدام عصير وحافظ الأسد وفلان وأرينو قل فيدر البوم قي صلح من التفاها بن تيمية ما الذي كيف جميعا شيوعي وصوفي كيف جميعا مظفر
0: أري والله شيوعي أري والله
1: أري والله
0: فعلا أري دكتور بختيار مدرس حسين ويسر تشافان سلاب وريز بابي شيرو دبي سلاوي مجميوان تيهاني كبر دلي ما قران بهاي دبي حبيب القلب بابي سيامد الحبيب دبي سلاوي ما قل لكي جيران روش باش بوتجي سرچاوان حكيم مصطفى مستمجي روش باش كوباني روش باش مومستا هجا و دلال ردوان حمي روش باش بوتا اما روش رشاد قواس سلاوي رزارج بوتا هروها دیندار ارشی روش باش کوبانی روش باش آرتا مامسته حسین محمد علی سلاوی من طیبه جویره نه و سلاو ریزداری اوجی حس کرنه مروی که قدر بلنده مصطفی مستم جارگ دین سلاو ریز باشور حطانی کوبانی بله آرماج محمد امین جید بیجی کوبانی ده هر دم کوبانی بیمینه هر بیجی هروها حمود سرخوش روشباش بو تجی عبدو نبی حمزه روشباش ابو جودی سرچوان روشباش بو و گیشکان جاگدیندار رشید حسکرون ریزداریش بو دنگ آزاد دنگ آر طایف آرماش محمد امین دبی حبز لو کانت هزی الحلقه باللغه العربیه
1: يعني باعتبار يعني حق اخوه
0: عم قال انه بكبر هذا كلام
1: هري از قادر عربي بيتر يعني
0: راست عربي
1: بكم زالي كردي من لواز ابواجي
0: اري
1: بخه يعني مظلمك
0: مظلمك
1: انه شتو الزمان يخا بقاند الزمان كي دين نظامه
0: باش خرا
1: يعني
0: زمان يا الزمان كي دين زمان يخا بيتر زمان
1: ده يعني
0: زمان ده
1: حق
0: اخوه ما مستع ارمانج بخده حلقه لسه سر کوبانه طيب اتمندیه کوبانه یک جه زمان و ناسنامه یعنی در به حلقش به عربی شروع کن ده دیه کلمات ادبش تو به خدا چتو الحج شیطان رجمینن و المجبر رجمینن ناس
1: عقال انت
0: خوش به عقال استری فال آره فال عقال نسری مدوه دستی مکنه بدی همه روش با سلام و رزداری سلام من طیبت جمع مسته ما مستهان راهیم حسین بکو ابو هوگر روش باش بود تر سرچوان احلا و سلا حسکرون رزداریش بود ما مستهمی حسکری حسین محمد علی فرق بین اکو ها دبی آرمانش بیزد خواستم تنه که شیروه بکی چه فرق دوتی کوبانه و کوبانی
1: هی. از بخواه یعنی یک جده از اعتبار کن با طرف اکی فکریه اینو مثلا که حرف اکی صوتیه حروف صوتی در عربی بی حروف العلی یعنی واو یا و الف یعنی چی تو لفظ دوه یعنی ام قناعت من یعنی آی به ایل سر او کوبانی چی تره بایا لانو کتر نسبه تی بکی تی بی کوبانیه نسبه کوبانی تنو بي يعني بتشك إذن لذلك حرف آي هنا أول صار أو يا دور فيها
0: أوني وثمانية صار كوماني
1: أري أري
0: تمام أري ملا جوية تبنيت كينا
1: بس يعني مثلا كطرف ننو راكو دوسا كما يدوي طالما نيفي كوباني كرنا إيه أز إلا أنيما كوباني يعني باجي يعني تشتو كوباني
0: لازم تيبك أري معنى تيبك اتنو بي كوباني بغايدي اره ما مسته از ناستکم سراوی مجبور جان هر کسی حلوسته که خواهی جان ابراهیم جان حلبسوان هجاد به سلاو و ریزداریش بو وسط جوان و کوبانه برخواده
1: کره خالی من
0: اره با وجود جیش رقی حطان کوبانه سلاو ایل سین جارج سلاو و ریز حولیره و ایسا چون باوی دجوارتمی ما مسته هجاد سلاو و ریزش بیتوش بو ما مسته مگیش کن اره سلاوی گرم توفیق عثمان بازانجی سباب خیرش حلنجی و ایسا چوان از دی کنجو سلاو و ریزداریش بو وگیش کن ما مسته تا پرتوکا تا آنها وقت داویت مملکت الما والغرانیقه سر کوبان یعنی اریم و پیرا تا گلک هل بشی لسر کوبان نیستانه تا دیده تا کوبانی دانی زمان تا تشه گیدین ناد بو تا شونی کوبانی تشه گیدین دانی زمان کوبانی اری تنها شتو دیمنی یعنی گرینگی آوا پرتوکی تا و هل بستی تا لسر کوبان رو شامه ای رو دا تشتو دیمنی
1: اصلا یعنی کوبانی نب پرتوکی مده که یعنی اثبات ببیا
0: علی
1: کوبانی برای اثبات به خلال ساز مدی رو کیدا ام ملاحمان ای دورش عبدی ای دشتا سروجه یعنی به خلال باقی خودو به خلال مثلا محمد دومان خلال مشه بکبور یعنی و ملتا یعنی ناس نه ناس نبا یعنی بصمه امد بیجن لسر دی عردی لسر هر کبرکی لسر هر تلکی یعنی وای کس نکنه چه قصه محاوله بکن چه قصه یعنی او بو نیوی کوبانی نگورند لانو طالما ام دمال خدا لسر سفری خواه لسر خوندن خواه لجماعات خدا ام دبی کوبانی تو جارا من نگو ام جعین عربه نه و تو کام چون حلب منو نمتی مدگو من آن عرب اعتبار یعنی
0: مثلا که امنیه
1: مثلا که اداریه اما یعنی نیو کوبانی ملت مل فدره یعنی تفیرو منه ملت ما حالنجه ملت ما شیرانه دارن دکم کردن کوبال یعنی نه ولا روکه کسی که گو عین عرب یعنی وای مطلقا تنبو یعنی و تنبو یعنی وانی و خلاص و تبکم گو وانی و تبعده که خوی يعني مثلا نتويتنا يعني عم بيجي لانه مثلا متعلقه بملكه طريقه يا ملكه طريقه يا خلاص هون تشوف يعني بس يعني كنت بانه والله عين العرب عرب ويا بحادثاته يعني بعد كده ده يعني ام دينك ام خب حسن نو كلمة تل شعيرة ام خنو عزوخر نفقة تل شعيرة تل حاجب ام زونا تل أري. تل حاجب تلك من يعني سفرية عربية أري. سفرية أري. من السفر يعني تعقد ما تنبو جن كوباني نابه إلت كي كوباني بيا جي بتر نابه كنها دنه بشكي وره وكنها مؤسساتنا ثقافي سبك محاولة بكنو برجي بو خلال ست سالي بو حاول كن كوفا فملتا يعني بيغوراندن ناس نمي في ملتي يعني وجدان في ملتي نيغوراندن چرا قوات يعني با حريهاتا غوراندن و كفر و زنار مهات نغوراندن في واني واجه بيغوراندن
0: راست ابو جونات عمر دبي كستو كاني ناوي كوباني بو هره بر هزار جورجي محاولة كرن لناتا غوراندن هرو عمر عزيز جمعلي روج باش گوتي سرچوان ما مسلمي هيجو دلال فقص أجيال ما نفشي ما ويخرجوا عندنا سردستي بي باك جوان حجي سلاب ريزارج بو جاماني حطاني كوباني سميح داود تيفور سلاب ريزارج بجواج بو كوباني كوباني لنا لكم اشتدبي بيرا ما بيرا وو كوباني تفكرية وام بكوراني لجبو ودنالن هروها أرمانج محمد بي ما مستدى قصة من بي وحلقة باللغة العربية لكانت معلومات الأستاذ حسين وصلت إلى شريحة أوسع من الجمهور السوري. لبيان كوب زماني عربي وبيتر خلكي ما يديج ويفهم بكرة. ثانية.
1: لكن كوبان كي ناشور هذا كنا احتمال كوبان كي أوجي.
0: دبي تشتى كتر حد كلا إنه برجرينج ناما كده بيكو فان ناما بخلكي ده بخلكي كي جخ مراسته ما بس تأذن كوب فهم تكم راسته. ساعات خوش هروها محمد صالح ابراهيم جي روش باش بوتاج بموانه تهيجا ما مستحسي محمد علي ازده شير گوچ مكتي گوچک ميت گوچک ميت جيران منه گوچک ميت هاو جيانه جيانه ملت مي گوچک ميت
1: بنا كميت عربية بالمناسبة يعني نيوه هسبان كميت رشتاري بعربية يعني كميت حتى يعني بمشروبه رد بكميت يعني يك جنيفي مشروبه كميت اري يعني امبيت
0: روج باش جبوتا جبو ميفانه تهيجاد بجي مامستا حسين يهيجاو دلال يرجى توضح معنى كوباني چه معنى كوباني ته بشكل اوسع يعني كومانو لكوستيز باري قوتي كوباني شركات تقوية داري هبو يكا ألماني بو خطي ترينه چهت کر نو لأم بشركات بو يعني شرك يعني كامپاني کمپانی بلاتینی گیش کتی بشه یعنی کمپانی شرکتی ها چوالان گلکه میجی گلکه تجی گیش کتی ها کار دکرن خطی ترینج حتی مشتنو در باز کرن حتی حلنجی برون چون وی داره حات یعنی هنگ جی بشه گون لبانی گون لبانی نا پر هنگ جی در
1: هنگ جی اشتیهاده که
0: اشتیهاده
1: هنگ جی یعنی کوبان عمری خود صدی دانزه سالن
0: اره صدی
1: سیده دانزه ای گوند کوبانی بسد سالنش کوبانی مستره
0: کفنترن
1: کفنتره یعنی
0: اری هنا کوجت بجه مثلا اجتهاد اني مثلا دبي نول خده خدایه نو بخو بو خده يعني خدایه حواج ادم را گوتي ملكه مدن رعيبه مكه ليف بي مكه وجه خدنه خدنه جوي مساعده گوتي بكه نيف خدي بكه گوتي تل كدري بقصر مگري گوتي سچو سندي بو ينجب سندي نور سعوديه بير فرتلي لجو كي تن دي نفس جي شكري وجيدي دبی وگر لوی جی نفسی وی جی دی نیو بود جده اول اجتهادات حضرت ابراهیم برهیم کی ولد نیو خبی برهیم کرنا ابراهیم اجتهادات است
1: یعنی ام یعنی شو به مساله ف

0: هو يعني شغف البدايات. 100 عام الجداول المنسابة من أصابعها، أشجار الحور والصفصاف والدلب جنر، غادرت ضفافها حزينة ذات يباس. بحيرة الألق الزمردية، قولوما بحيرة الألق الزمردية المرمية على أصيافنا، قارة الخصب الضائعة في سهل سروج، تحلم اليوم بقطرة ماء هاربة، تعتصر ضروع الغيم في الشتاءات الباردة، تسابيح شجرة التوت بقامتها القصيرة في حضرة المزار الغامض في صفح مشت النور، كانت مرئية من جميع الجهات. التجاعيد التي زحفت على نبرة باقي خدو دون أن ننتبه إليها. الوصايا العشر لكمان محمد الدومان المشغول بنعناع أيامنا. عود رشيد صوفي يختصر كل مقامات حزننا. صباح الخير خانما. المسافات الطاعنة في الحنين من اغتراب إلى غربة، أبناؤك المغادرون إلى المدى تناثر غبارهم، أحلامهم قصائد عشقهم في دروب بلقان الموحلة، إلى صحوة من غمام ومقبرتنا المائية في المتوسط. آلان المرمي على رمال بحر إيجا كبطريق النافق. كوباني كل ما أعطانيه الناس من حب، كل الأمس واليوم وربما القادمات من الأيام، كل الدم القدسي، 30 عاما من الحبر والطباشور والورق. حقائب الأطفال في الطريق إلى المدرسة، شغب الصفوف والباحات، سجاير باختيار من كل الصنوف، قبعة الأرمني الطيب، جنون دوريشة في حبه، ترانيم عدولة المفجوعة، أناشيدي الأولى في المدرسة الريفية، دفاتري، أقلامي، كلماتي، مئذنة الجامع العتيق بتواضعها، ولطالما أوصلتنا إلى الله كثيرا.
1: يا الله.
0: بصوت أمين أغا الرهوي، كل ذلك نتقاسمه بشرف يا كوباني. فقط هبيني لحظة فرح من الطفولة الساكنة فيا كي أجلس اليوم وأرقد غدا قرب أمسي عباءة من غبار البيادر، وندى ليلك الصيفي مترين من تراب، وشاهدة وشاهدة وشاهدة, وشاهدة.

قدر ما هل بس طاهري خوش يا ملاية جزيرية ببينوسا ملاية جزيرية وبدنجي خجيا دلال وكان نوتكي خدايا دكا في الدليا مروفة براستي أزي تشند قدر دكم ديسا وديسا مستبم.

أفسترانجيا نورا فتحية كأبوخة مغربية وكجنسيات الكندا مايي الهندي بنافو دنك بويه استراني قلكي خوش بموزيكا خو وبالدانسة خو قلكي نافداري إلو تيما ويج الليزة أم بنار المغرب راستي جوي دلي حسكريين خو إلو بيك بينا ياجي أوجي وكا قلك تيمين مزن ويخاطر بخازي جستاديوما كوبا جيهاني.

0: قدر ما جيهاني ومجارين جيهاني مور مجارين ناف خايفة بطابت أمي قالا خبكين روشا جياني يا زحمتو قواشو دختا آبوري كروج بروج جران تردبه إدي مالك نما دكاري اعتماد أخوة لسر دخلة كيبتانية بكي لسر دهاتا يكسي بكي مجبور انجلة كس دمالي دكار بكين كو أف مال بكار بخو بيجي هنا حياة داويا مهيفة إجار جنجي إرو خود بينوكا ودسوكو بازارا كار ده دكاري لكي لكا مير وجيبر برسياري كس زيده هلگره كو بكا براسي بيوي استی و دهات و دبارة مال با تاخه بکه دویر چارچوه ده جی هفته وینه کمیاتو مارکری هبو بخانم نسرین حسن که بری ما مستبو لجبر که دخلاوی محدود بو دوج ما مستتی واته جو وظیفه بردائی و بری خدای سوکا کارد لکلکا زلامی خو یعنجی هفجین خو و که بخوا دکانه که بکرنه لیک ناو تاخین باجار قامشلو و گاوه که راستی که بکر با اوجی آلی کاری بکه ده پیش خستن دبار و دهاتا مال با تاخه ام بكن زحمتيك او راستي ويتي وتجربه يا خو تشاواتي ناس زمان بدرباس بونا جند نافقادو بازارا كارتا گودارن آرتا از نهال فروشگه کیل ناوا تاخا بازار قامشلومه طيبت از لبا خودیا فروشگه فروشکار نسرین حسنم کولور لتاخه دکانه کی خو فکری ول وی دری دبر مال خوجتکه دما تا خوش به بریز نسرین
1: دم با سر جواب خیر وسلامت نهاتن
0: گلکس پاس بوت خانم نسرین دسپکی مبدا ناسین بخو او تشکنگی و اف دکان فکری تو تدا کارتکه
1: از ماموسته نسرین حسنم بری از دکانی وکم از مامستای درازاتی بوم جه 2012 ده مکار کر حیا بری ده سالا هنه کاسانگی مردر کتن نخوشیه مه بون پیشتی وینا یعنی جنک گو علمی بینو مثلا کار بکه یعنی دم خواه نکاره نو حرتمی او روتینا مالی در باسك مخصص شخور محله كيفكم او محله از فكم جي از بي دبارة مالا خواه بقدينم و از الكاريا زلامي خوشي بكم من محله خواه فكر باش اداري نو ازو زلامي خواه الكاريا بهدور دكن و ام دبارة مالا خواه ام دقدينم و محله مجي باش يعني او نقلكي او محله تبيجي قالك يمزن ليه دبره مالام بي باش تقديمه
0: باش هون المحل تشد فروشن ورجعتنا برا كارو بالبرسياريا مالي تشاو درباست به
1: محل تشتي يعني دبره جياني تشتي خوارني تشتي زاروك انا تشتي جملات بي دي في بي هبي يعني الفيديكي جي المالي كفلتي ما هي هفجيني ما در او جي السوكي دبارة خودك والفيديكي زاروكي مجي درن دبستاني درن جام الزانينغها الفيديكي اجي نابرا كاري خوي اي مالي دي و اي دكاني دي ازوك يعني تلو بيجم يعني ازوك هذيكي تشيتكم از دما از لیفید که کاری خوی مالی خلاص دکم از پشتی وینا از رم کاری ای دکان خوژی زو که هیکت خم نابر و آنادن حیا از وی روز خوی در باز دکم صبح از ساعت هشت و نیف از رادبی مالبرم حیا وقتی دب ایوار شخوی جاوی که غیز نامی م تی او ایجاد او سلیمی نمینا ایجاد او کاری خود دکم
0: نسرین خان دوی دمی دراستی جی هم نرخی تشتان نه ثابت روز بروز گوهرتن دکه ویش بر بلند بونه و داکتنا دولارج آلیه کیوه یادی ترشی دحمو آلیان و زحمتی هاتی پیکانین او مازوت و گمرکا زیده و چه تأثیر و باندوره الکاری و کریه؟
1: براسی یعنی امجی و ملت جی گله که اما سنگیه در بازدکن لفیده که نرخی دولار وقتی بلند به و لفیده که مازوت همه و حرتش وقتی دما بلند به لفیده که تجار جی دو بیجن بداعت بهابو بهابو لفیده که او جی بداعت الملت بهادکن دما یک بی مثلا و بی که کیس برغل ایرو کیس برغل به 10000 ایده بر روز عادت به بوب 12000 براسی اجی الویده کی یعنی بايش عملت گلکی از گلکی پیتیشم یعنی وقتی ملتی بری خود دم دوس سعرک بو ایرو سعرک بو براسي يعني او سانجي جلك جملات ريجي وجماشي ري يعني دكاندار جي براسي بيتيشن
0: اجا دخل دكانه تيرا دبره مالا ودكي يانجي كيلكا وي كاري جوداجي وندكن
1: نا دخل دكانه دبره مالا ما بينا قدينه لي هفجيني مجي ازوينال كاريا هفدو دكن ازوينال كيلك هفدو اما لا خد قدينه الحمد لله
0: كوجناكي كار بك دكانه كي راستي زوزو بلكي دصالين بريده تنديت لي ايصال بهتربونه جنب خويا مشروعي خوفا كرنياجي لكي لك هنا كدي تربى هفرا كاردكن تجربة تشاود في واريدة جنكي كل دكانكي وطابت علي حسابة دا تشاول تدنير عندما كود بينين وتين باتا
1: براسي دما برد جني يعني الدكانة ودفري دكار ندكر الفيديكي أنا إيرو رو أمد بينين بشتي جن بيش كتية وكتية آستا كيدا إنو مجيجي بيش كتية وجن بيش كتية و يعني أمد بينين جن دحرجي دكار دك لفيدك يعني جن قافا دما قول الكيلكا هفجيني خويا كار بك و يعني و دبارة جيانا واجي باش بمش ولفيدك دما قو اش خويا قو انا فاي از لفيدك هاني كار دكم نظانم يعني هنا كان بلكي بنظراك دل جنيب نار وهنا كان ماشي وانا بيشكتية هنا كان جن جم وانا استك بلين دبينا انو افجينا هاني تشتكي بيروز تشتكي بيروز دك دبارة مالا خوشت قدينة كاري خودك باش يعني وانا الفيدك يعني ناس تاني الفيدك كاردك مجن كجن الفيدك جيراني مجي هنا دجيني دجي الفيدك دفان دكانات كاردك وامز بينم انو جن دما انو جوي روتينا مالي خلاص به وتشتكي قلكي باش به مو حرتمي خوارن وفخوارن ويعني كاري مالي يعني دما وقتي ازرد كفم وازكار دكم اجوي روتينا مالي جي خلاص بم از بينم كاريم بيج كف مالام بيج كف دبارام باج دقد مروج عفكري دب مرود بين عالم تشوا جيان دكن تش استنجيا جيانا خد بينن
0: بله اد داويد بيامات شي يجبو هر كسي كراستي زحمت يادك شين تايبت جن لي بلكي مثلا موهباك وان هب يا جي خارنكي خاص شي دكن زانن نالخني دخازن مشروعك كيفك اللي هنا دود لينا مترددا تتخاز بوان شبه جوك بيام بتابد دوان روج وصالين غلايدة
1: بيامة مج حرج نكير دما بخواز تشتكي بك دفي إصرار بك قو بك تدبينا جارنا جي أمدرن درد كفن آلية قندا جنن هنا بكون إمكانياتي ويتنن نو مثلا يا شخور دكانة كيفك يا مثلا بتشتكي دي بك مشروع كيفك أو نرخي براجم ويتنن تدبينا جنك البرتا نوركي شخور ناليتخ دبارة خواه بويناني دقادينة مالبات خواه بريف دبيد ريا ويناني را مثلا ميبيجن چيجي جن الفيدكي أنا كتية حرجيد كاردك اللي حر جنك والجور يعني الجور دبارة ويناد جيانة ده الجور إمكانياوي الجور إمكانياوي كار خبري في بب
0: جالكس باسبوت فروشكار نسرين حسن خديها فروشجها كيل نافا طاخة بجاري قامش لو جالكس باسبوتة
1: سر جعبا بخير وسلامات أجي كيف خشبون ديت ناوة سر جعبا
0: هل بات سلافي مجهر جنه كيفا كوراستي دوان روجو صالين غلاي دل رخم الباطا خوات سكينه إجا قداري ما بر برسياري لدربة و لهندري مالتي دايك الماج برد بر برسياري انجلكي مازن هل دقرتن دهجي خانمكي جباجاري عامودي ميوانا مبود برنامي راديو زين بناوي سوهيلا شيخو تدقال آخيرا هاويني كر چكرنا ماستو پنيري بري كر كود بيجي هاوين دايكو بابو مالي فقيراي إجا رونجي دكارن هرن لي قدار بكين جانا بريد شانت خوشو بتاعم بو لسرو بلا راديو زين هاتيا بار بكرن نهاجة مصرانك يقدر بكن بهتر قريداي هافينيه

قدر ما هر تشت بكردي خوش نخاصم غير استرام با إجار لروجاوية كردستاني كسي كي وكا هنرقها والات نزان استرانين خوش چه بكين جي أو كيلياكو أو رامانا بچوك دقرين تا بگي هجا كاركي كو دي دمكا كورتا مليونان فيوستينا راستي جي هنرقها والات دكاري بود دمكا غلا كورتا غلاك برهمين كردي بيك بينا كو نتاني داريا والات لدرباسي غلاك راستي جي ناف جيهاني ببا كامسانك وان قدار بكين بناوي نازي نرقزا حوشي كوسينوري 25 مليونان درباس كريه.

حقيقه هيا بوز بليندا بوردريج بو شعبي هو كفندبة إيجار هلبت شبابا محمود برازي بشيرو هندبة وشرفان باضين استرانك قالك خوش شكرنا قدر ما ميفاني من في جاريج يوجه نرجعها ولاطبة طيبت ويميزك جنو أندامي هنرجعه بخبة بكس داربة بهترت نوا فيها بيفينا توماركري مقالة كاريوانكر رامانا شكرنا في سازية خونا كوب مليونان فيوز بينن أبعد نوا كاريوان دبو بيش بني ذكرين ياج نشكا وجهاوي ام بزان بنجيكيليا كوسترانيا دغرن تا حيا كوستران درتكافي وتيبرغو هيم بوچاوين ما چاواچيت بنوافي سازيده ام ليگو

وتغير بخك بخبك سليم بشوية كذي قولي كيف ليك وبركبان وقريم انا بيش ولا سزيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

بجو بالا كشكي ما في ساني فريزيين وي بجو بالا خورتي قدي ما شال وشافكيين وكشكي بجي لابكو دينو حقات بيه وليه بفاد

حقات بيبريم بفوزة مفوزة يا حقات بيبنا خوزي مش خراب ربينا يا وحقات بيبنا ربيني والله حتى الصادق هذا بيشاخي دار دك

المحتاج اشمه تعلمت الصبر منك يا يمه الهوى انت الهوى ومحتاج اشمه يا اغلى واعز

0: مزلن وقت مثلا بيجن مزارعن عرضن مشاريع ايه مزلن ايه هنقارن ديت بواتي كاراين شما تقنية زوم تدهي
1: أفيد انت قنية زوم أنا ذكرني تيتني
0: دنو أنا ما يندهي ولكن لا تيتني
1: اها يعني فرق دقتي جي دهي دنا برا فان حرسينا وعند أفيقو بيترب بتين بكارانين لباجاري دفري
0: بير ما مثلا أنا كدقتي قلت هندري مثلا باجاري جزيرة جزيرة دقتي شيء قدربات بباجار بونا دم ميجاية 4 ميجاية 6 ميجا بكسل حتى 8 ميجا بكسل جي دربات بوية أما الكمبانيا أساسي الهيك فيجن بخواه حتى 16 ميجا جبو كاميري عادي دركتنا وبوي مثلا حتى 32 ميجا جي دركتي
1: مالي طبعا حرسي كاد جي بيداد بي حطاني السيهود دوا
0: بلي بيداد بدقاء قوار خوستن جبو بروجي عم تكارم بيداك
1: اها ليه تشتي بيتر خلق دكرن لفيدكي كي جان دقاتي ايقو طلب لسر هاي
0: ايغو بيتر تخوستن ناب ددو حتى 6 ميجا تخوستن وبو مثلا بروجي بيشكي مزن 8 ميجا تخوستن بو صرافة 8 ميجا تخوستن
1: 8 ميجا هاقر ام لسر بيشتغلن خيادك وجه قاوة قوك يك زوم بك
0: بلي خيادك قشتك خيادك انت يعني دقات عد ميجا و 4 ميجا و 6 ميجا قش خيادك بس مسافة دورا قد ليزة نوعي كاميرا دورا قد ليزة حتى مثلا من نوعي اتاقو ام تركبيني دور يورو شاشة أم جارك يبشوك أستمشان شاشة مثلا 4K أو 3K أو فول أتشدي فرق دك أس فول أتشدي دينم أس كاميرا خوي 8 ميجا دينم وندقة تامني 8 ميجا سر شاشة خوي أبك ذي حردو متوافق من ذي حردو وكهل بن يجبو نفسها دقة ونفسها أدائي بده
1: ما نوون فان شيرة تال خلقي دي كندي حردو متوافق من يعني مثلا فرق دك ببرا
0: فرقة برات كابل مثلا يدو أم شريت الوقت كن سفا أم دكن أم جوارد بلين جمع تين بامة مثلا شركة ستاند عرض البامة هن أم بيش وقت كن أم جوارد بيجن أف شاشة 4K أف كاميرا السر 4K هاتي مثلا 8 ميجا فتين دقاتها يقلكي خوش كي دمع تدبع فمالي الشاشة كي عادي داتين ست نوك في دقاتي بينا فأم شريت الوقت أم دنوا أم جوارد بيجن مثلا دراسة كي كامل أم جوارد قرأ كولو ولو ولو كت
1: شبال قال لك جارة حالاتي تزيه تشي دو بنت ودنر خلق دو برسن كاميرا هاي كاميرا هاي لوجهي وينخي هاي تفاصيل نواضحا دورة اف مسلا دقتي وزومي قل كي رول اخويا دليز يعني چه فيداوي كاميرا يقوها بواد بينا شخصك دورة چو اوها زيدة تريوي
0: زيدة تريوي ناتني دما وقتا قو امتين مثلا عملت شرد دي كنبري قو بين جبال جبا مراكن بس بيجن بلا فرقة سعرية قلاني بهاي أم نكان راجعني أم جوار بيجن بنا مثلا أي تشلبة أم نكان مسؤولية ويتشتراك دم أختت بآمنك مثلا تبشرت عمنا ماشي يورو قلق زوجون مثلا يناك بآمن هنن تين سباسيانت كن دبي مثلا مبسي 6-4 دولار زي دم راكري بس بيكنا بحزار دولار أجمع غران دي تشتا كغراض بن كبهرة بن زي كدي دبي
1: مالي شو كاسن هن تميج موار لازم وقت زير كر مثلا صرافة أو كاسن هن جو كاري وانقل كي غري داي براي إجا جارنا جيم دبهيزن جي جو إيدز دجيد راده جو يعني زاني واقع كاميرا الكويدة كي ودست خليخة وبخرب بي ويان ريسيفر أو تشتي جو غري داي وي وبخرب بي وشوف إيدا كاميرا ولو إجا كاميرا هي لي ايدز ناس كريب كاميرا الكويدة كي كاميرات مخفي هن
0: كاميرات مخفي هنن بس بتني بو مجاري عسكري تبكار يعني يجبر قو قد خيط اندري باجار دش بو ملتا ورداني
1: يعني مثلا حالات خاص وك يكي صراف يكي صايغ يكي فرالي حالات خاص جي چينا با اذي مخفي بين دانين
0: افدمين بموافقة امني مثلا اصايشا ما ورين او ايام دكارن جوات كنيجا بسكريكا تنهيد ورده
1: بره لمبانه هبون شونا لمباده ولو كاميراك داندره وانده ابو ابي حريس بقون هنا او بيداد بن
0: والله انا السوكي بيداد بن بيداد بن اقا هنا بيتني بقو نما كامل بس و قل لك يعني ماركني عادي دركتين دندري السوكي ده ماركني كير نايم بس بقو انو قلاني وارزاني واراتكن انا مثلا تتي هيك فيجن يا كمين السر دنياي شما قتی واقع کردن فانکشنی زکاستنای دنبال وادهنم گل کی باشه فانكشن تحليل البابا هذا مثلا يعني وظائف تحليل البابا هذا يعني تنبيهات
1: شدكن أبو وظائف أنا
0: مثلا على سبيل المثال اي كاميرا كامله هيك فيجن ايرور عم تقارن المنطقه كبحد دينه مثلا اي كزر باص في منطقه يبون مباشره اشعارات او شيء عندك كاميرا هن انواع مثلا انذارية هن تبين دنجه كده تخينه بودر تخينه مباشره اف كاس يقول كي فيجي هاني بويه جوي دك دور فتشه
1: اف اشعارات انا درن كويدك يعني كاميرات هن لسر موبايل بتينا صور كرن يعني قريدان بموبايل في اف ناجي اف هيك فيجن او حرسي نوعي وي تين قريدان بموبايل في
0: بري ما مستحرسي نوجي تيجري دان بار تطبيقي كي خاص بهيك فيجن هي نابنا بارتنر اما اشتي كل سيرفي تيجري دان وكان مباشره تحول سر تليفوني دمين البامتش في ايجو خدي داني كهرباء يقطنب وكاميرا انترنت اي قطنب يا محمد شدني جاهز بتكاش تليفوني اللي بنر متابعه
1: واشعار يعني واش طربي يعني وقت قلت اواجو وظيفه وهنا وتنبيهها كي بدا وفاكسك نزيك ويا كاميرات وكدن اي حري حديث لمنطقي شنج بلي هيك فيجن يعني
0: انا بلي هيك فيجن في خرطة سوكيت تنية اف وك دهوة ابو هبو بريا فترة دصال سي صالة ابو نوما تسوكيت نوما تيب كارا هيك فيجن انا كل سر سوكي سكيني حالي حاضر وسوكي تشتكي إن أداء ويقرته وهم جغيلون ويجيك بإنه أفكار من الكامين سر الدنيا يشتغل النشبة يقولون تكرمتك كان جو بدأ أن يترسل لي بس ندرتخين وهيك فيجن أول يكي كامين بدوه مثلا دخواتي بدوه ده هنولتي وها
1: مساحاتي واني تخزيني تشاوانا أبانا
0: جا مساحاتي واني تخزيني باعتماد بالسر هاردك وأمد بالمشاعر دبين 6 جيجا بي جيجا بي سمع اعتماد بك بس ايورو عند كارن هنن لازم البقري يرو دمها باشرة تشتكي ديتنا البقر مية تاريخي تراج مساحتك يتقسيم مزن تهاردك مثلا 8 تيرا 10 تيرا اهولو تشير داتين
1: مالي
0: لكن ستارو جاكا لازم راج مساحتك يتقسيم شوك افقوري لازم يدمين
1: هما بحثة مساحتها تخزيني وأنواع كاميرا وإي حري حديث أبانا أسعاري وان شاواني
0: أنا ما مستعى أسعاري وانا يورو مشكلتي مثلا تتيسر كمية اقتصادي إي أنالوك أبانا أسعاري وانا يعني مثلا قلن وانا أرزانة أما تتيسر آي بي وسر بي تي زيت قلن وابهاي وقو ما قلت إنه يك جوانا كارك وانا اقتصادي جبو محلات بشوكن جبو مثلا خانية جبو مالباتكية اما اي دني جبو كرافين وانا قلن واب هاي تشنن زيدة ترتيد هلا
1: بش قيسين مثلا
0: يعني امتين قال دكين مثلا كاميران اي انا لو كان بيجن اجده دولار دس بيتك حطا مثلا اقل كاميرا دقيها حطا 6 دولار
1: اوا ده دولار ببورينا اوا ده دولار شو دكي
0: دقتها يدمي قاية مثلا كاميرا ثابتة بيضوء بيتشتك بشينا مثلا بشارت غاتي وهاولو تدر كامل
1: حطاتش قيسي
0: إذا حال مثلا حطا آحري بهابك مثلا حفتي دولاري بدهندري بي بشي بشي قطش ديدي أنا لوك
1: ووكي دون أفباش هيدنا في قوتكو خوستك بيتر لسر هاي
0: مثلا اي اي بي امتين غانا بس وانا 80 دولار دس بيت كي قلنا 80 دولار دس بيت كي حطا ديك 60 دولار حسب موديل او يدمينه
1: حسب دقتها كاميرا حسب مساحات تخزيني حسب دوربونا كاميرينا
0: بلي تشتكي دنجي هي مثلا ملاتي انا قالك تشارج بوجي نزانيه ويتي دهي مثلا باي مثلاً كاميرا أو جد ميجاي وفلان سعره ما تيجي باي الباتنا بفلان سعره مثلاً بخاطره زي ما هم لتي خوشيار بكنو دميجا هاي بكي 4 موديل هاي 5 موديل جهنا موديلك فرق لك ما يساق جدا تبدو بيد هاي ساق كنتر بيد هاي اف تشتايا بشكد بقى أصلاً قبل بيش أنا
1: مالي أفي زوم وإيه مزرعة وان طبع ساويكر أو بيش قيسينة
0: زوم وإيه مزرعة أبانا بكي ماني إيش سدو بينج دولاري دس بيتك ودر كف حتى بكي دفترك ودفتر ونين بكي وأسعار وانا مش شكلك ميزات إيه زوم قلكي بيتر مثلا إيه زوم على سبيل المثال بي تي زي دم جير بيجن إيه تتبع تد مثلا لام كات منطقة كيف ممنوع تكابيدي تبين كاميرا مباشرة درس ويد زومين ودويت كابي شلو دمشي بدويت دمشي بكان وابزان بروكي دكي جغيري نو تنبيهات تشينش جهازي بأو شخدية كاميرا بلي
1: أبي
0: مشروع
1: أبي دفترك دفتر ونيفك الجامعة هنا تين فروتن يعني كسوان دخوازي
0: أفتيت بوم جاري عسكري دينا وانا بوم جاري مثلا أمير المراقبة حدود لكن أمير المراقبة نقاط نقطاك عسكري تك أفكار مرج بواتي خاصة عندك
1: أجو خلكي ما بيتر إيجاد خازن والجم واتي فروتن أجو حري خوستك للسر هي كي جان كاميرانة وبتقيسينا
0: مشكلة طلب السر كشتكا هي ما مثلا سرعة شديد طلب هي يجبو مع الباطا يجبو محل بشوك طلب السر هي ناسا كنه سر اي بي دي سطلق هي يجبو كاري صرافة يجبو كاري زي كراي وهندك ملت هن مثلا يجبو فيلا قد بأزنا خازن وتشتكي عادي دين على سبيل المثال يجبو مزرعة أزنا خازن تشكي عادي دين فتين راجل اي بي بشكل عام بيش ماشينة
1: او
0: بيش
1: خوستك انا السروان بشكلك عام شاواي بيتر بيون دبين اندو في فترة داويدة
0: بلي حرب بوردر حرب بيتر طلب تلسر جوجو يورو يعني هم دزي بروي وهم يورو أزلي قد ريحين مثلا الكارم بي المزرعة بي أو جمال بي أظن مأمنة تشتكتني يعني تشتك بيجي أسكارم بقرين مش فارق أزبب بي ملكات شبوي مالي
1: مالي
0: مش غيري مشان الدزيجي مثلا قام در كابن يورو أي كاربة شاشتي تتشيد بن ولكن يجب ان يكون هناك اشياء قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه قبل الشاشه
1: مالي قال لك سباس جبوتو تبليبونا تبريز وليد أحمد ريفا بري بروجي كامبانيا دانين يعني سيستمها كاميرات مراقبة مرابو ساعت خوش
0: الحمد لله

دما وخش با قهداري ما بين شما داويا حفتية جاركة دين لبرامبري وما بخلق كنوج برنامج راديو زين لسر بيلين نوتو نه نقطة بين جو بيلين راديو أرطاي كو خلق كمي بهفرة بن ساعتا كده داقرتي بموزيك قوتو بجو چيرو كن خوش از دورين علي ماجي خلق ايروجي داقرتي بهنر و آفرناري بمرا بمينن.

أفسترانجيا نورا فتحية كأوبوخة مغربية وكجنسيات الكندا مايي الهندي بنافو دنگ بويه استراني قلقي خوش بموزيكا خو وبالدانسة خو قلقي نافداري إيروتي ماويج الليزة أم بنار المغرب راستيجي ويدلي حاسكريين خو إيروبيك بينا ياجي أوجي وكا قلقتي من مزن ويخاطر بخازي جستاديوما كوبا جيهاني.

0: قدر ماج جيهاني ومجارن جيهاني مور مجارن ناف خوي و بتايبت امي قلا خوبكن روشا جيهاني يا زحمت و قواش و دخطا آبوري كو روش بروش گرانتر دبا ادي مالك نما دكار اعتماد خوي لسر دخلا كيبتانيا بكي لسر دهاتا يك كسي بكي مجبور انجلا كس دمالي دكار بكن كو اف مال بكار بخو بيجي هنا حيا داويا مهيفا اجار جنجي ايرو خود بينوكا و دسوك و بازارا كار ده دكاري لكي لكا مير و جيبر پرسياري كس زيده هلگره كو بكار براسي بيو وستی و دهات و دبارا مال باتا خوبی که دویر چارچوه ده جی هفته وینه کمیاتو مارکری هبو بخانم نسرین حسن که بری ما مستبو لیش برکو دخلاوی محدود بو دوش ما مستتی واتج وظیفه بردائی و بری خدای سوکا کارد لکلکا زلامی خو یا جی هفجین خوبه که بخوا دکانه که بکرنه لیک نواتاخین باجاری قامشلوه گاوه که راستی که بکار با اوجی آلی کاری بکه ده پیش خستن دبار و دهاتا مال باتا خوه املی گدار بکن زحمتیوکو اوراستی ویته و تجربه خو چاواتی نه زمان به درباسبو ناجن ده نواقاتو بازارا کرده. گودارن آرتای از نهال فروشگه کیل ناوا تاخا باجاری قامشلومه طایبت از لبا خودیا فروشگه فروشکار نسرین حسنم کولور لتاخه دکانه که خواه وکری و الوی داری دبارا مالا خوشیده که دما تا خوش به بریز نسرین
1: دم باش سر جواب خیر و سلامت نهاتن
0: گلک سپاس بود خانم نسرین دست بکی مبدا ناسین بخواه و تشکنگی به اف دکان وکری و تو تیده کارده که
1: از ماموسته نسرین حسنم بری از دکانی وکم از مامستای در ازاتی بوم جه 2012 ده مکار کر حیا بری ده سالا هنه کاسانگی مردر کتن نخوشی مه بون پیشتی وینا یعنی جنک گو علمی بینو مثلا کار بکه یعنی دما خواه نکار نو حرتمی او رو تینا مالی در باس که مخصص شوار محله کی وکم او محله از وکم جی آل از بی دبارة مال خواه بقدینم و از آل کاری از لامی خوشی بکم من محله خواه وکر باش اداره نو از و از لامی خواه آل کاری به دور دکن و دبارة مال خواه ام دقدینن و محله مجی باشه یعنی او نگلکی او محله تبیجی گلکی مزنه لی دبارة مالا بی باش تقدینه
0: باشه اون المحله چه دفروشن و رو جاتد نبرا کار و برپرسیاری مالی چاو در باست به
1: محل او تشتی یعنی دبارة جیانینه تشتی خوارنینه تشتی زاروکانه تشتی گو جملت پیدیوی پی هبی یعنی الفيديو كيجي المالي كفلتي ما هي هفجيني ما در او جي السوكي دبارة خودك والفيديو كي زاروك امجي درن دبستاني درن جام زانينغها الفيديو كي اجي دي نابرا كاري خوي اي مالي دي و اي دي كاني دي ازوك يعني تلو بيجم يعني ازوك هذيكي تشيتكم از دما از لیفده که کاری خوی مالی خلاص دکم از پشتی وینا از رم کاری ای دکان خوشی از وک هفی که دخم نابر آوانا ده حیا از وی روش خواه در باز دکم سباها از ساعت هشت و نیف از رادبم البرم حیا وقتی دبه ایوار شخوی جاوی چا غی اسلامی مه تی او سلمی نومینا ایجا او کاری خواه دکم
0: نسرین خان دوی دمی دراستی جی هم نرخی تشتان نسابت روش بروش گوهرتن دکه ویش بر بلند بون و داکتنا دولار جالیه کی و یادی ترشی ده حمو آلیان و زحمتی هاتی پیکانین او مازوت و گمرکا زیده و چه تأثیر و باندوره الکاری و کریه؟
1: براسی یعنی امجی و ملت جی گله که اما سنگیا در باز کن لفیده که نرخ دولار وقتی بلند به و لفیده که مازوت آمه و حرتش وقتی دما بلند به لفیده که تجار جی دبه جن بداعت بهابو بهابو لفیده که او جی بداعت الملت بهاد کن دما یک بی مثلا وی بی کا کیس برغل یرو کیسه برغل به 10000 ایده بر روز عادت به بوب 12000 براسی اجی الوده کی یعنی بايش عملت گلکی از گلکی پیتیشم یعنی وقت ملت بری خود دم دوس سعرك بو ايرو سعرك بو براسي يعني او سنجيكي جلكي جملات ريجي وجمجي ري يعني دكاندار جي راسي بيتيشن
0: إجا دخلا دكانة تيرا دبارة مالا ودكي يانجي كيلا كاوي بكاري جوداجي وندكن
1: نا دخلا دكانة دبارة مالا ما بينا قدينة لي هفجيني مجي أزوينا الكاريا هفدو دكن أزوينا الكيلك هفدو أما لأخوت قدينة الحمد لله
0: كجناكي كار بكد دكانة كي راستي زوزو بلكي دصالي مبريدة تنددت لإي صال بهتر بونا جن بخيا مشروعي خوفا كرنا ياجي لكي لك هنك ديتر بهفرا كار دكن تجربات تشاود في واريدة جناكي كل دكانكي وطابت علي حسابا دا تشاول تدنيرين دما كود بينين وتين باتا
1: براسي دما برد جني يعني دكانا ودفري دكار ندكر الفيديكي انا ايرو رو ام دبينن بيشتي جن بيش كتي وكتي استك ده انه ماجيجي بيش كتي وجن بيش كتي و يعني ام دبينن جن ده حرجي ده كار دك الفيديكي يعني جن قافا دما قول الكيلكا هفجيني خويا كار بك و يعني و دبارة جيانا واجي باش بمش و الفيديك دما قو شخويا قو انا باي از الفيديك هاني كار دكم نزانم يعني هنا كان بلكي بنظراك دل جنيب نار و هنا كان ماشي وانا بيشكتية هنا كان جن جم وانا استك بلند دبينة انو افجينا هاني تشتكي بيروز تشتكي بيروز دك دبارة مالا خوشيت قدينة كاري خودك باش يعني وانا الفيديك يعني ناس تاني الفيديك كاردك جن كجن الفيديك جيراني مجي هنا دي جيني دي جي الفيديك دي فان دي كانات كاردك و امز بينم انو جن دما انو جوي روتينا مالي خلاص به وتشكي قلكي باش به وحرتمي خوارن وفخوارن و يعني كاري مالي يعني دما وقتي ازرد كفم واز كاردكم اجوي روتينا مالي جي خلاص بم از بينم كاريم بيج كفي مالام بيج كفي دبارام باج دقد مروج عفكري دبي مروج بينا عالم تشوا جيان دكن تش استنجيا جيانا خد بينن
0: بله اد داوي د بيامات شي يجب هر كيس كراستي زحمت يا دكشين تايبت جن لي بلكي مثلا موهبه كوان هبه يا جي خارنكي خاص شي دكن زانن نالخني دخاز مشروع كي فكل لهنا دود لينا مترددا تتخاز بوان شبه جوا كبيام بتابد فان روج وصالين غلايدة
1: بياما مي جحرج ناكيرا دما بخواز تشتكي بك دفي اصرار بك قو بك تدبينا جارنا جي ام درن درد كفن عالية قندا جنن هنا بكون امكانياتي ويتنن نو مثلا يا شخور دكانا كيفك يا مثلا بتشتكي دبك مشروع كيفك او نرخي براجم ويتنن تدبينا جنك البرتا نوركي شخور نان ليتخه دبارة خو أبويناني دقدينه مالبات خو بريفد بدري أبويناني را مثلا ما بيجن تيجي جن الفيديك أنا كتية حرجيد كاردك اللي حر جنك والجور يعني الجور دبارة ويناد جيانه ده الجور إمكانياوي كار خو بريفد بب
0: قالك سباسبوت فروشكار نسرين حسن خديها فروشكها كي لنبا طاخه بجاري قامشلو قالك سباسبوت
1: سر جعبا بخير وسلامات اجي كيف خشبون ديتناوه سر جعبا
0: البت سلافي مجهر جنكي وكراستي دوان روج وصالين غلا يدل رخم البطا خوت سكنة إجا قداري ما بر برسياري لدربة ولهندري مالتي دايك الماج برد بر برسياري انجلك مازن هل دقرتن دهجي خانمكي جباجاري عمودي ميبانا مبود برنامي راديو زين بناوي سوهيلا شيخو تدقال آخيرا هاوين اكر چكرنا ماستو پنيري بريكر كد بيجي هاوين دايكو بابو مالي فقيراي إجا رونجي دكارن هرن لي قدار بكين كج جانا بري چند خوش و بتعم بو لسرو پلا راديو زين هاتيه پار بكرن نهاجه مصرانك يقدر بكن بهتر گريداي هافينيه

قدر ما هر تشت بكردي خوش نخاصم جرسترام با إيجار لروجاوية كردستاني كسي كي وكا هنرقها والات نزان استرانين خوش چه بكين جي أو كيلياكو أو رامانا بچوك دقرين تا بگي هجا كاركي كو دي دمكا كورتا مليونان فيوستينا راستي جي هنرقها والات دكاري بود دمكا جلا كورتا جلاك برهمين كردي بيك بينا كو نتاني داريا والات اللي درباسي جلاك راستي جي ناف جيهاني ببا كامسانك وان قدار بكين بناوي نازي نرقزا حوشي كوسينوري 25 مليونان درباس كريه.

بخم شو بشينو بشلومو أبخو شو مرحيمة دارتا اف ام. يسعد مساكر مستمعينا الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو أرتا بمدينة القامشلة على موجة 99.5. بشينو بشلومو أبخو شو مرحيمة دارتا اف ام تحرستو حثو ديدا مفرسقو لرحيمو ديدا أرتا اف ام. معكنا على المايك داني صليبا.

بچینو بشمو اب خوش عمر حمید ارتا اف ام شمر حمی ای ای تو سری تو بحم شخص ارتموز ويرحانو كوم احتفلوا بو عد عيد مور قرياقس وهي ميدي وليتي احنا ادي ماج ميدينا مود عنوث وعلي تشعيث ودو قاديشانو وحزينا منيو وسوكولو دي تشعيثيدي وقي هي رغم انه نعيمه وزعوره اي عيدو كوم قدشو وقاديشانو وكو دمينا كوم احتفلوا بو عد عيد فوشو عمينا

شنو بشومو أبخو نقحليتو شومار حيمي دقار طايف ام شومار حيمي بو مكتب زبنو ديعيتو سريتو نافق قاديشة غلبة ترلي بس مقويثو بو بيهيمونوثو وحتى بو مكتب زبنو ديعيتو حامني هي قاديشو سهدو مور قرياقوس وزعورو اللي مرتبط لي اشمي باشمي دي دمينة دي ميدي قاديشتو يوليتي رغم انو احايد مور قرياقوس ببريثاثي كريه ويني غلبه إلو إيتش عيثيدي فايشتو فايشو حيه دمينا بوليبو وبوهونو دم هيمني عبر قرون غلبه بيتش عيثاثي قيل فينا وتدعينا قي إعيتو سرييتو قوم احتفلو بو عد عيدو دو قاديشانو بحمش حصر بو يرحو وبيتحرس تافستي مدينة مود عنوثو على حيايدي بالمجمل فوشو عمينا

موالد مرقر ياقس بأواخر القرن دتلوثو ميلادي بيمديثو كميلة إيقونيا اللي هي نفلو بآسيا الصغرى اللي أعدو هي بتركيا. مرابي بيتو مشي حويو مهيمنو غلبي بثر مع محاسي دمينا وبابو إيمو هي متواليلة تربية دناعيمة ود قرياقس مينقا دهي ناعيمو مين قايو كوم الفولي ايدر وروحم امشيحو ومني التعاليم او وصايا دمشيحو. طبعا بحسب ما كميلا مؤرخين واما الفوني انه ايحق بايو بوزبنو غلبة قشيثو وعلى مشيحو لانه كتوا دمينا إمبراطورية رومانية سيموا قروبة واضطهادات غلبة على علم شيحوية وديلونو إيث كتوا وملكو وإمبراطور دقل ديانوس اللي سمليوا اضطهادات غلبة قشي علم شيحوية لجن دمينا قوضي عليه ولجن قوشاعي مشر شفة بحسب بدي تشعيثه ودمو الرخين كميلا أنه هي جبرلي وأمهيمني وعمو مشي حوي بيومانك انه مقدموا دمينا خد قروبه لا اوثان اللي هنك وعبدينا اللي هنك وعبديوا يا الهايو واللي كل حاله بعواس ويموا دمينا خد تقدمه او مصالي ولا اوثان معرضوا للتعذيب بعد غلبه وحتى ممكن مقتلوا. بحسب دي تشعيثو كمو إيقادشتو يوليتي أبيعو سيمو خد سوتورو لولو أبريدا فنافقو ميمديثو ومنتقيلة المديثو حريتو بيتشعيثو كمو أنه حتى أثناء بدون انتقالثي ميمديثو المديثو قاديري السلطة الرومانية زبطي لهية وأبريدا زبطني ومدني لوالي دي منطقايو اللي هي محاولة شبقونو اللي محاولة مشتاعي دمينا بوفكر ديمو وطوريلا مرحقو مي هيمونو ثيدا إلو هي أرفضلة وميدانو فأوالي منفخ لخد فرمان أنه معذبيلة قومي دون عيميدا لأنه بوفتكاريدة أنه وميدانو كتوريلا طريو مي هيمونوثو ومرحقو مي هيمونوثو دمورانيشو عمشيحو.

بشينو بشلومو أبخونا قهرتو شو مرحيمي دقارتا اف ام كوما كمرينا احنا بي تحرستو مرلان عبيعي مهزمي قرياقس ويا ميدا يوليتي ميم ديفو اللي هني عايشين ايبال مديفو غير الو او من السلطات الرومانية زبطني ولي خدمة مرلان مع ذبلي ايامو لحتى تركو لحتى مرحقو مو مي هيمونوثو ديعيتو إلو إيمو فايشو متماسكتو بي هيمونوثو دموراني شو مشيحو مكمينة بي تشعيثو أولي نفسي دي أبع معاذب دمينة وزعورو إلو بي قاميتو أبع خد دمينة قوحة خالي نزعورو نعيمو يو مشغل أعمي ممكن طوري مي هيمون ثوئلو هي صديم انه وزعورو قرياقس هي مرادد و اشمد دمشيحو وفايش متمسكو بي هيمونوثو وين قاد اوالي ابع مرحق وزعورو ميمو قرياقس بحسب دي تشعيثو كمي جغيل بقولو عيلويو انه هي مشيحويو وكروحم فويج دمينا بي علي هيمونوثو دموراني شوع مشيحو اينا قلايو اوالي او دمينا او ملك ازعجوا غلبة فملحق لي مرحق لي وطفل دمينا على الدرغي بديعيته نافل طامو محيلة قرعي با دمينا بي بكي في دا الدرغي وهاوي سهدو هي كوم عطابر دمينا ناعم تر سهدو بيعيته مشي حيته إلو إيه مو مكملة دمينا بيهي مونوثو ومتحاملة عذابات كولية بثبات غلبة هل ما آخر ميدي هي استي مدلا أوكريلو دي سهدوثو وأترية مجتمعي بدمينا بي ملكوثو طبعا إيه تشعي ثافي هي يعني احنا لكم مشغولين على بتشعيثو مكتب زبنيتو إلو هي تشعيثو دمينا كتلة جانب روحي رابو غلبة يعني مي تشعي فايدة قيل فينا أن احنا إيه يوسرتو أو إيه قرثو كتلة بدور الصويو غلبة لجن مثبتو وإيمان مشيحويو قادشتو يوليتي هي مثال رابو ليمو اللي لاتيو ما صرتو فقط بوي الفونو إلو بوي الفونو عمو التطبيق مولفلة وبريدة قرياقس التعاليم ديعيتو التعاليم دمشيحو التعاليم دوكثو قاديشو وفايشو ثابتة أعمد مينا بي هيمونوثو متحاملة عذابات حتى ميدي أتري أوكريلو دي سهدوثو فدمينا وزعو ريدا هي تأي نتيجة دي تربية صالحة ومبارختو لي إيمو وي تشعي ثاثستيك بيولن شوولو انه احنا اي دربو اديو ما قدرينا بتوينا السهدة او توينا دمينا الشليحة المورانية شو مشيحو لاتيو الصويو انه دمينا توينا الشليحة من خلال دي سهدوثو قدرينا احنا بتوينا من خلال دي حوبو من خلال دمينا اي هيمونوثو من خلال دي اماني من خلال ضوصايا دموران يشوع امشيحو.

مشغولين انا اقلع شموع الرحيمه بشيلو بشلومه بخونه قحرته مشغولين علي دمينا علو قاديشو ومول قرياقس وعيتيدي دمينا وي مكانيدي بيعيتو سريتو طبعا اي عيتو سريتو ارثوذكسيتو خد هي وغلب عيتاوثي مدنحوية هل يوماني كوم قدشي وكوم احتفلي بقاديشو دمور قرياقس احنا اخذ ما كدعينا بحمشحصر بو يرحو حمشحصر تموز اي عيتو سريتو كوم احتفلو بو عد عيدو دمور قرياقس احنا هركي قابينا بقامشتو كتلم عيتو كاملتو لو دمينا لو قديشو دمور قرياقس اللي كونفلو بو دمينا بي اوثو دا اربوية مي زبني عاطيقي عيتو عمرتو يو بنوشي بكوهني وبحمشحصر بو يرحو دائما او حتى أربحصر ستيكوي احتفال شهر روحونيو بعيتو كوسيمي إبو عوثيدي كوسيمي أصلا ووثي اللي كون دمينا كوم قدشي وكو طلبي إي شفاعة دو قاديشانو طبعا مي يومانك مي يومي دوشو توسو دو عيتو هلي يوماني كو دمينا كوسيمي واحتفالانو لحتى نذكري انو شكولي وديلو نقيث ازعوري انو اي دربو هي قرياقس زعورو نعيمو قادر مويد دكثو رابو بي ملكوثو ودكثو رابو بي حوبو دموران يشوع امشيحو شينو بشلومو أبخو نقحريتو شومو الحميد أرطا اف ام ماطينا دمينا لوفو سوقو حارويو بتحرس دم داديوما يعني إيدا شعيثو تقرياقس هاويلا شوحصر قرون تقريبا هويو إلو هلي يوماني هيش احنا كو ذكرينا وقاديشانو وكو ذكرينا دمينا ودوريدي دمينا بيعيتو وايدر بوهولي سبرو رابو انو حتى انو عمر لتيو مقياس الحا توي دمينا مشمشونو توي خادم لي ملثو دموران يشوع مشيحو بي يوماني سي احنا طلبينا اي شفاعة دو قاديشو تويو عم كل خوتويو عم كلينا دمينا اي شفاعيدة تويو خد ستورو لي غوزرتو تويو ستورو دمينا لو اثريدا رحيمو سوريا وديسا دمينا اي عتيدة فيشو عمرتو اي عتيدة دمينا هركي قابينا بيقامشتو ولا بقر ياوثي قبر حيوري فيشو يعني افتح تو فيشو اصلا فيشي اصلا وثي ايبا دائما قائمين كمينا ديسا عيدو بريخو الكل حاك وطوعا وشمانو تو يو اي شفاعة دو قاديشو امين.

وهو خاش ومو عرحيمة يكون معطينا لي حاريتو دي تحرستو أديوما. وهيك مستمعين يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين. لقانا بدو يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5. كان معكن على المايك والكنترول داني صليبة. كونوا بخير.

دلالي كدلي مكشكر ودني دواي واي لو العمودي ولا جبنا خاطري خدي كي صفقاتني مكتوب كشيره بريكن هلا بلا ندرنج بزكابي بيجن خالق وعيسى ومولانا وقل لك نخش شفر بحاله ولا جدل دي شفر دناله شوتيو

اخذتنا منو ذي دريه ذي كباري ذي سيراني عزيزي دلي منو ما حسرت ازل السر من الكيفاني بلن بسكنم اريق اللي قندين وجيرانه هون يجمر قهدار بن

إيرو جدست حسنا حبيب سرقشت أو حيران ماز من عشق محبت بون نصيب سوداي سر قردان ماز عشقي قلك سوداكرن بي مقلبي موداكرن نورا جرا ونداكرن موساي عمران ماز قلزمو بحرين دهفتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

شل تنهي رفض ايدن دمينة شار تبي ديوارن خوى شخوي دمينة لبرباي بوري دي برداي استرانا استرانا دين داركي دلورينة شل تاريا خوده

تختك شكنج هواي شباك لدنج قشاي حوري بننج ودنياي إسا سران بثناي هاور دلال هاور دلال تاسا سپی و آوا زلال تدگو بخو مدگو حلال تق تق چکن جهوائی

كادر عدل خرا وزبادك من دبيجم تالي لا لا تالي مال خراب ولا تحرب زبياز خالص مخلص بيت لمني تكعالي لا نادو نه امزال برنافة تلاكتن الباد لا مدسا تيا برشارين مال خراب ولا تكعالي تيا فاسبة لقارجي تشاوة مسكني انا زانب تقيزي وانا زانب تبوكي انا زانب تجنبي سردف ولا في تيب خالي ويسار صالة حفتا وحيشتا لا مكتت شمات يا خوش مبل الشاري لا لا مال خراب حفت حب رايت انا حفت حب خنجه من جبونه خاطره شابت وزجت راتكم بردي لي تالي تالي تالي تالي تالي تالي

وسبج خورا كرگو داري مبالا خدا تلي سالا پار وچاق دلال كابر دل مبوسالا ويسالج خورا كتي بوت تورا كال حفته و حشت سالي نانا ولا كار پاشمان از هفدگر يام دي سال بر قلقان و پاجال بر ديوارا من اسو خوار كريج خورا وسبج كرگو داري مبالا خدا اشترف رب عالم دا خاني لم قلد بو بلبل كيش عسمان حفتاوات و وسبج لسر چاق و جنية مداني بمرا خوندية بكرمان سازاكي بروماني وسبي دي سابو چلو چار زماني دقا لالا لاوكا محرم استو خارا مقصد مراز ادلي تشم ندقا مقصد مراز ادلي متلي دقا بساندا قسم مقصد مراز ادلي تو تلي الو دنیا ناب اوار جنت باقل الله عرش عالي مدي وقاوه تلي سر خرا